بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه، ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو

لعزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 66 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو العفو. وقبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم العظيم، لا بد من وقفة مع موضوعين: موضوع التوبة وموضوع العفو. فالله سبحانه وتعالى فتح لعباده باب التوبة. هو يعلم أن عباده يصيبون ويخطئون، يقبلون ويدبرون، يحسنون ويسيئون. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ركب فيهم الشهوات، وما ركب فيهم الشهوات إلا ليرقوا بها إلى الله. لكن هذه الشهوة إن لم يصحبها نور من الله عز وجل، ومنهج قويم

تدي به فإنها مدمرة، إنها قوة محركة أو قوة مدمرة. إذاً لا بد من أن تكون التوبة من أجل أن ترمم. ولو تصورنا أن الله سبحانه وتعالى لم يفتح باب التوبة، إنسان وقع في إساءة ماذا يفعل؟ يزداد إساءة، يفجر، لأنه أيس من رحمة الله. لهذا يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أعظم ما في هذا الدين أن الإنسان مهما بلغت إساءته، ومهما تفاقمت ذنوبه، ومهما شرد عن ربه، ومهما انغمس في المعاصي، لمجرد أن يقول يا رب لقد تبت إليك، يقول الله عز وجل: لبيك يا عبدي وأنا قبلت. فباب التوبة مفتوح لمن غلبته نفسه، لمن زلت قدمه، لمن طمست بصيرته، لمن آثر الشهوة. باب التوبة مفتوح. ماذا يكمل هذا الباب المفتوح؟ أن الله عفو. لولا أنه عفو ما فتح باب التوبة. أيها الإخوة، في آية كريمة تتحدث عن التوبة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الأكمل والأولى والأصح والأصوب أنه لمجرد أن وقع الإنسان في ذنب ليتوب فوراً إلى الله عز وجل من قريب. فكلما قلت المسافة الزمنية بين الذنب والتوبة، كلما كانت التوبة أسهل. وكلما جهل الإنسان أن هذا ذنب كانت التوبة أسهل. فإذا علم أنه ذنب وفعله، ثم إذا فعله تراخى إلى أن يتوب، كانت التوبة أصعب. التوبة تسهل إذا ضاقت المسافة الزمنية بين الذنب وبين التوبة، وتسهل إذا رافقها جهل. فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. لأن الله عفو كريم فتح لعباده باب التوبة، فالإنسان ما له عذر مهما ارتكب من ذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل الذنوب دون الشرك بالله يغفر ما دون ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولا يعرف أحد قيمة التوبة إلا من ذاق طعم التوبة. حينما يتوب إلى الله يشعر أن الله قبله، وأن الله أنسى حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. الآن اسم العفو ماذا يعني في اللغة؟ العفو اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأسماء الله الحسنى. من هذه الأسماء اسم العفو. العفو، العفو، العفو اسم من أسماء الله الحسنى. أما المصدر العفو، المصدر معناه في المعاجم اللغوية القصد لتناول الشيء. العفو القصد لتناول الشيء. يقال عفاه واعتفاه، عفاه واعتفاه أي قصده.

العافون القاصدون، القاصدون باب الكريم يقال لهم عافون، ورد هذا في الأشعار وفي لغة العرب، هذا معنى العافون القاصدون العطاء. وهذا من عفو مالي، أي من حلاله وأطيبه، من عفو مالي، عفو المال حلاله وطيبه، هذا معنى الثاني. أعطيته عفواً من غير سؤال، معنى الثالث. أعطيته عفواً من غير سؤال. عفى مال فلان، أي كسر، المعنى الرابع. العافي هو الذي يمحو ويزيل، معنى خامس. خمسة معان للعفو: القصد، عفو المال حلاله، أعطيته عفواً من غير سؤال، عفى مال فلان أي زاد وكثر، العافي هو الذي يمحو ويزيل، ومنه قولهم عفت الرياح الآثار إذا محتها وأزالتها. العفو محو الذنوب، محو الذنوب. وفي الدعاء: اللهم إني أسألك العفو والعافية، أي ترك العقوبة والسلام. طبعاً البحث المنهجي في أسماء الله الحسنى يقتضي أن نفهم المعنى اللغوي أصلاً. وفي تاج العروس، في قاموس تاج العروس: العفو أقل من الصفح، لأن الصفح أبلغ من العفو، والصفح لا تأنيب معه، قد أعفو عن إنسان وأؤنبه، فقد يعفو الإنسان ولا يصفح. أيها الإخوة الكرام، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول: العفو منه العفو، الآن دخلنا باسم الله الأعظم، العفو هو الذي يمحو السيئات. أيام بيكون في للإنسان صفحة سيئات بجهة من الجهات، فإذا أحرقت انتهى، شطبت، طويت، أهملت، انتهى الأمر. العفو هو الذي يمحو السيئات، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. لذلك المؤمن الصادق، الصادق يحدث عند كل ذنب توبة، وكل ما ارتقى الإنسان تقل ذنوبه عدداً وتقل حجماً، تقل حجماً وتقل عدداً. فإذا ارتقى أكثر يعني يكاد يبتعد عن الذنوب كلياً، إلا ما كان عن غير قصد أو عن زلة لم تكن متعمدة. العفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من اسم الغفور ولكنه أبلغ منه، فإن الغفران ينبئ عن الشر، بينما العفو ينبئ عن المحو، يعني في مشكلة غفرت لم يعاقب عليها الله عز وجل فهو غفور، أما عفو أبلغ من المغفرة، أنساها لصاحبها، محاها من ذاكرته، محاها من صحائفه. المغفرة ذنب وقعت فيه، ربنا سبحانه وتعالى لم يعاقبك عليه فهو غفور،

أما العفو أبلغ من الغفور. هذا الذنب لعله يؤلمك، لعلك إذا تذكرته تستحي من الله، لعله يقلق. العفو محى هذا الذنب كلياً من صفحة نفسك. يعني في صحيفة فيها ذنوب، كل ذنب له عقاب، نكتب تحت صاحب هذه الذنوب لا يعاقب وقعاً. أما أن نأخذ هذه الصحيفة ونمزقها ونلغي وجودها، هذا عفو. المغفرة أن لا تعاقب على ذنب، أما العفو أن يمحى هذا الذنب من صفحة نفسك ومن ذاكرتك. سيدنا يوسف لما التقى بإخوته الذين كادوا له حينما كان صغيراً وجعلوه في غيابة الجب وأرادوا أن يموت، لما التقى بهم ماذا قال؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، هي مغفرة. أما لما قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب، الآن غفر أم عفا؟ عفا، ما أراد أن يذكرهم بعملهم، تجاهل عملهم كلية. لو ذكرهم بعملهم ولم يعاقبهم لكان غفورا، أما لم يذكرهم بعملهم إطلاقا، وهذا من فضل الله عز وجل، هو عفو وغفور. الإمام الرازي يرى أن العفو له معنيان، المعنى الأول هو المحو والإزالة، عفت الديار إذا درست. يعني أحيانا لما العرب كانوا ينصبون خيامهم في الصحراء، هذه الخيمة يحفرون حولها خندقاً لئلا يدخل الماء إليها إذا هطلت الأمطار. هذا الخندق الذي حول الخيمة اسمه النؤي، فإذا ارتحل العرب من مكان إلى مكان بقيت آثار الديار، مستطيلات، دوائر، يعني الخنادق التي حفرت حول الخيام. بعد حين تأتي الرياح فتعفوها، أي تمحو آثارها، هذا أصل معنى العفو. فالمعنى الأول من المحو والإزالة، يقال عفت الديار إذا درست وانطمست معالمها وذهبت آثارها. فعلى هذا فالعفو في حق الله تعالى عبارة عن إزالة آثار الذنوب. دقيقة، آثار الذنوب تذكرها، وتذكر الذنب يحجب عن الرب. لو أن الله لم يعاقب، لكن لمجرد أن تذكر ذنبك تستحي من ربك. فمن أسماء الله الحسنى أنه عفو، ينسيك هذا الذنب، وهذه من رحمة الله بنا. في واحد من الإخوة الكرام لم يقل كلمة غير مناسبة بحياته، يقول لك: تميت جمعة كلما ذكرت هذه الكلمة ذبت خجلاً، بعدين نسيها. لو أنها تبقى ماثلة أمامك لأهلكت صاحبها. فمن رحمة الله بنا أننا ننسى، والنسيان رحمة كبيرة جداً. أحيانا الإنسان يكون بموقف حرج، يتكلم كلمة غير لائقة، أو يسمع كلمة قاسية جارحة، يقول لك: ما نمت الليل، كم يوم ما نام الليل؟ ليلة واحدة، ثاني ليلة تذكرها بس نام، الثالثة نسيها، بعد أسبوع ما في شيء. هذا من رحمة الله. لو أنه المواقف الحرجة والكلمات الجارحة والمواقف المهينة التي ساقها الله للإنسان رحمة به لا ينساها أبداً تهلكه، لكن الله عز وجل ينسي. النسيان من العفو، هو عفو

ومن دلائل عفوه أنه ينسيك هذا الذنب. ولعل فناء الإنسان في القبر ومع فناء الإنسان يفنى دماغه، ومع فناء الدماغ تفنى ذاكرته، ومع فناء الذاكرة ينسى ذنوبه. فإذا أحياه الله يوم القيامة يحيي نفسا طاهرة مشرقة محبة طائعة لله، فالماضي الذي سبق إيمانه وسبق اصطلاحه مع الله ملء وجود أبدا. يعني الإنسان، دخلنا في موضوع دقيق الآن، في الدنيا له جاهلية ثم تاب إلى الله توبة نصوحة، أعماله في جاهليته ولو أنه تاب منها توبة نصوحة وغفرها الله له وأنساه إياها، لكنه إذا ذكرها يتألم أشد الألم. أما حينما يموت المؤمن وتفنى ذاكرته، مع فناء ذاكرته فنيت ذنوبه أصلاً، ما عاد له وجود، هو قلبه طاهر، نفسه التي بين جنبيه طاهرة منيبة مستقيمة مقبلة، أما الذاكرة فنيت وفنيت معها الذنوب. يأتي يوم القيامة لأنه مات تائباً لا يذكره الله بذنوبه إطلاقاً. يعني الإنسان يقول لك أنا والله الحمد لله من 10 سنوات تائب، من 20 سنة وأنا في طريق الإيمان، لكن قبل 20 سنة لعله أخطأ أو زلت قدمه، فهذا الماضي في الدنيا تذكره، أما يوم القيامة لا تذكره أبداً، وهذا من رحمة الله بالإنسان. لذلك العفو في حق الله تعالى إزالة آثار الذنوب بالكلية، فيمحوها الله من ديوان الكرام الكاتبين. يعني لو فرضنا إنسان له صحيفة أعمال سوداء، وإنسان من يدير هذه الصحائف أراد أن يكرمه، ماذا يفعل؟ يأتي بهذه الإضمارة فيحرقها أمامه، ما بقى فيش، ما عاد في أصل لهذه الذنوب، انتهت تقريبا للتقريب. فالله سبحانه وتعالى يمحو ذنوب العبد من ديوان الكرام الكاتبين، الملائكة الذين يكتبون، ولا يطالبه بها يوم القيامة، وينسيها من قلوبهم كي لا يخجلوا عند تذكرها، ويثبت مكان كل سيئة حسنة. قال تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يجب أن نستفيد وأن نسعد بهذا الاسم العظيم. المعنى الثاني في حق الله تعالى، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو الفضل يعني، فالله عز وجل يمحو ذنوب عباده ويتفضل عليهم بفضله، يمحو ويتفضل، هذا سموه التخلية والتحلية، التطهير والتعطير، العفو والرحمة، يمحو ويكرم، يطهر ويعطر، يشفي ويزكي. إذاً معنى العفو صار في معنيان، معنى سلبي ومعنى إيجابي. السلبي محا، الأيام الإنسان بيغسل كاسة فيها رائحة كريهة مثلاً، فيها بقايا طعام، فيها بقايا شراب، فغسلها بشكل جيد، بعد أن غسلها ملأها شراباً طيباً. فالعفو لا يعني أنه محى الذنوب وستر العيوب، لا، أعطاك من فضله ما شاء، هذا معنى جديد بالعفو.

عفا محا وعفا أعطى، إنه هذا من عفو مالي أي من حلاله وطيبه، أعطيته عفواً من دون سؤال. فمن معاني العفو العطاء. المعنى السلبي المحو، المعنى الإيجابي العطاء. وقال بعضهم العفو هو أن تزول عن النفوس ظلمة الزلات برحمته، ووحشة الغفلات عن القلوب بكرامته. وقيل العفو الذي أزال الذنوب من الصحائف وأبدل الوحشة بفنون اللطائف، إزالة وعطاء. الإمام القشيري يقول العفو هو الذي يمحو آثار الذنوب ويزيلها بريح المغفرة، فهو يمحو الذنوب من ديوان الحفظة على أن ينسيها من قلوبهم وقلوب المذنبين، أو هو الذي يترك المؤاخذة على الذنوب ولا يذكر بالعيوب. نعم، هذه كلها من معاني العفو. ما عليك إلا أن تقول يا رب لقد تبت إليك فقط، ما عليك إلا أن تقول يا رب لقد تبت إليك. وقد ورد أنه إذا قال العبد يا ربي وهو راكع قال الله لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا ربي وهو ساجد قال لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد لبيك يا ربي وهو عاص تبت إليك وأنا عاص قال لبيك ثم لبيك ثم لبيك. يعني الإنسان لتوضيح الفكرة، الأب إن كان عنده أولاد أبرار طائعون وواحد منهم شارد عاق، فرح الأب برجوع ابنه إليه وتوبته إليه أضعاف مضاعفة عن فرحه بهؤلاء الأبرار، لأنهم سلكوا الطريق الصحيح وانتهى الأمر. أما هذا الشارد يتألم الأب له أشد الألم، فإذا عاد فرح الأب بعودته. من هنا قال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. اسم العفو ورد في القرآن الكريم في آيات كثيرة تزيد عن 39 آية. نعم، من هذه الآيات فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً. كلمة كان الله عفواً، كان الله عليماً حكيماً، كان الله عفواً غفوراً، هذه الكينونة تفيد أن أسماء الله الحسنى قديمة قدم الله عز وجل، منذ أن كان الله كان عفواً غفوراً، منذ أن كان الله كان عليماً حكيماً، منذ أن كان الله كان على كل شيء قديراً. يعني أسماؤه متلازمة مع وجوده. وقال تعالى إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً. طبعاً المقولة الثابتة تخلقوا بأخلاق الله، فإذا كان الله عفواً ينبغي أن تكون أنت عفواً، إذا كان الله حليماً ينبغي أن تكون أنت حليماً. فقال تعالى إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً. يعني أنت ما تقربت إلى الله بمثل أن تتخلق بأخلاق الله، ما تقربت إلى الله بمثل أن تتخلق بأخلاق الله. ورد في الأثر أن تخلقوا بأخلاق الله. وفي سورة الحج ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. يعني حينما
يظلم الإنسان؟ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وفي المجادلة الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أيها الإخوة، هل أدركتم حكمة أن اسم العفو جاء مع الغفور؟ الغفور ما عاقبك، أما العفو أنساك الذنب كله، وهذا منتهى الإكرام. إن الله لعفو غفور. الغفور ما عاقبك، أما العفو أنساك الذنب كله. قال: ورد اسم العفو مع اسم الغفور، وورد مع اسم القدير، يعني ولله المثل الأعلى. أيام الإنسان لا يستطيع أن يعفو عنك، هناك من هو أقوى منه يحاسبه ويؤاخذه، هناك من لا يستطيع أن يعفو، أما الله عز وجل قال: إن الله عفو قدير، يعني قدير أن يعفو عنك كل الذنوب. لذلك ورد في قوله تعالى على لسان سيدنا عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن العزيز إن غفرت لهم ليس في الكون جهة تستطيع أن تسأل لماذا غفرت لهم، لأن الله سبحانه وتعالى إله عظيم، ومن شأن الإله العظيم ألا يسأل عما يفعل، فالله وحده قدير أن يعفو عنك دون أن يسأل. أخواننا الكرام، في نقطة مهمة جدا في طريق الإيمان، يقول لك إنسان أحيانا: يعني أنا تبت إلى الله من هذا الذنب، لكن لما يكون في توبة عقب توبة عقب توبة والذنب نفسه، الإنسان تضعف ثقته بنفسه، وربما وقعت بينه وبين الله جفوة، والإنسان حكيم نفسه، فإذا وقع انهدام بينه وبين الله أو جفوة بينه وبين الله ما العمل؟ دققوا فيما سأقول. إنسان ارتكب إساءة بحق إنسان، ما دامت هذه الإساءة قد ارتكبها ولم يستسمح هي حجاب بينه وبين هذا الإنسان. لو أنه قدم له هدية ثمينة، في الأعم الأغلب أن هذه الهدية تنسي الذي أساء إليه الإساءة، ماذا حصل؟ حصل ترميم، حصل جبر، حصل إعادة توازن، إعادة علاقات، حصل محو. هذا المعنى مهم جدا ويحتاجه كل مؤمن. قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. لا، السيئة يا ترى ينبغي أن نتوب منها أم أن نتبعها بحسنة؟ ما قولكم؟ أن نتوب منها أم أن نتبعها بحسنة؟ أيام الإنسان يقع في الذنب مرة أو مرتين، في المرة الثانية يخجل، لو تاب يخجل، ما الذي يذهب عنه الخجل؟ أن يتبعها بحسنة. عودوا أنفسكم أيها الإخوة، أن كل ذنب وقعت فيه عن غير قصد بإمكانك أن تتبعه بعمل صالح، هذا العمل الصالح ينسي

الذم. هلأ إذا الإنسان بالحج أحرم بعمرة ثم تمتع إلى الحج عليه هدي جبر، أما إذا جمع بين الحج والعمرة قارناً عليه دم شكر، إنه الله أواه ومكنه أن يعتمر وأن يتابع إحرامه إلى الحج ثم يحج، هذا قارن عليه دم شكر. أما إذا اعتمر ثم تحلل من عمرته ولبس الثياب وتعطر وأكل وشرب وحلق رأسه واغتسل وقص شعره وأظافره، وفي يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، تقول هذا متمتع. المتمتع عليه هدي جبر، القارن عليه هدي شكر. والكفارات كلها في الإسلام هدفها أن هذا الشرخ الذي وقع، أن هذه الهوة، أن اختلال التوازن الذي وقع يرمم بهذه الصدقة. ورد أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ألزم نفسه أن يتصدق بدينار ذهب عن كل يمين يحلفها صادقا بها، عن كل يمين يحلفها صادقا بها، صادق، لأن الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم. فأهم شيء في هذا الدرس أن الله عز وجل عفو، غفور وعفو، غفور لا يعاقب وعفو ينسي، لكن أنت حينما تزل القدم مرة أو مرتين في الذنب نفسه ينشأ بينك وبين الله حجاب. هذا الحجاب ما الذي يهتكه؟ العمل الصالح. عود نفسك أن تعمل العمل الصالح كلما غفلت أو أخطأت أو تسرعت أو تكلمت كلمة أو فعلت شيئاً لا يرضي الله عز وجل. لذلك قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أسأت فأحسن، وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وفي الحديث الشريف سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا أصابته مصيبة كان يقول الحمد لله ثلاثاً: الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. الآن من التخلق بأخلاق العفو أن تعفو عمن ظلمك، من آداب التخلق بخلق العفو أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، هذه أخلاق المؤمنين. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سيدنا الصديق إنسان افترى على ابنته كذبا وروج أن ابنته زانية. السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: هل تعتقدون أيها الإخوة أن هناك إساءة أشد من أن يسيء الإنسان إلى عرض أخيه وهي بريئة وطاهرة وعفيفة؟ ومع ذلك مصطح روج هذه القصة وأشاعها في المدينة، وتأخر الوحي في تبرئة السيدة عائشة 30 يوماً، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدري ماذا يفعل. وسيدنا الصديق كان يحسن لهذا الإنسان، فلما وقع في هذه الإساءة الكبيرة الإجرامية نوى أن يكف عن الإحسان إليه،

فجاء قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن ينفقوا أن يؤتوا ذوي القربى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فورد في الأثر أن الصديق عليه رضوان الله بكى بكاء شديدا، فقال: بلى بلى أحب أن يغفر الله لي.

0: الحقيقة أن الله عز وجل أمرنا، لم يأمرنا أن نعفو عن المسيء فحسب، بل أمرنا أن نحسن إليه. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والآية الكريمة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من كان حظه عظيما من الاتصال بالله عز وجل. سبحان الله، الإنسان حينما يعفو عن أخيه يملأ الله قلبه أمناً وإيماناً، أمن. أما حينما ينتقم منه يملأ الله قلبه خوفاً وجفوةً. فالمنتقم يعاقب من قبل الله عز وجل باللعنة والطرد من رحمته وجفوة قلبه والقلق الذي يأكل قلبه. أما الذي يعفو يملأ الله قلبه أمناً وإيماناً. ما دام عفوت عنه اشتريته، ولأن يربح الإنسان إنساناً خير له من أن يربح الدنيا وما فيها. أيام الإنسان حينما تعفو عنه تربحه. سيدنا النبي اللهم صل عليه أمر بقتل بضعة أشخاص لأنهم أساءوا إساءة ما أساءها أحد قبلهم إلى الإسلام وإلى دين الله عز وجل، منهم عكرمة. فلما جاء عكرمة مسلماً تائباً مستغفراً قال عليه الصلاة والسلام: جاءكم عكرمة مسلماً فإياكم أن تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. إن النبي بالغ بإكرامه ونهى عن أن يسب أبوه إكراماً له. أيها الإخوة الكرام، هذه الأسماء الحسنى ينبغي أن تزيدنا حباً بالله عز وجل وتخلقاً بهذه الأخلاق. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.

0: تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية. عمان، شارع القدس، خلف الفريق للسيراميك. 0739-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بذكر بديع صنعه وآيات إعجازه، نعود إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
1: في هذه الآية الكريمة من كلام رب العالمين يشير سبحانه وتعالى إلى ثلاث معجزات من معجزات الخلق تتشابه في اختصاصها بالقدرة على التمييز: السمع للتمييز بين المسموعات، والإبصار للتمييز بين المرئيات، والأفئدة أو العقول للتمييز بين الغث والسمين أو الحق والباطل في عالم المعقولات والأفكار.
0: وعن العقل يقول ابن مسعود:
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله تعالى العقل قال له: أقبل، فأقبل. ثم قال له: أدبر، فأدبر. فقال: ما خلقت خلقا أحب إلي منك، ولا أركبك إلا في أحب الخلق إلي. صدق الله وصدق رسول الله.
0: في هذا الحديث الشريف تحددت أشرف مهمة من مهام العقل، وهي طاعة الله تعالى والانصياع لأوامره ونواهيه انطلاقا من الإيمان به سبحانه، وأنه تعالى خالق كل شيء ومدبر أمر كل شيء.
1: ومن السلف الصالح من هداه عقله إلى طريق الحق سبحانه وتعالى، ولهم في ذلك مأثورات تروى عنهم. سئل أحدهم يوما: كيف عرفت الله؟ فأجاب:
3: هممت ففسخ همتي، وعزمت فنقض عزيمتي، فعلمت أن للكون مدبرا يدبره.
1: وسئل آخر:
2: كيف عرفت الله؟
1: فقال:
3: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فكيف بكم بسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، ورياح ذات عجاج، وليل داج؟
0: وسئل ثالث: كيف عرفت الله؟ فأجاب: عرفته عن طريق ورقة التوت، تأكلها الماعز فتخرج بعرا، ويأكلها الغزال فيخرج لنا مسكا، ويأكلها دود القز فيخرج لنا حريرا، ويأكلها النحل فيخرج لنا عسلا شهدا. مع أن الكيف واحد، فتجلت حكمة أحكم الحاكمين.
1: وسئل رابع: كيف عرفت الله؟ فقال: عرفته عن طريق بيضة الدجاجة، نظرت إليها فوجدتها قلعة حصينة ملساء، خارجها من الفضة وداخلها من الذهب، لا فرجة فيها ولا نافذة، يخرج منها حيوان سميع بصير بإذن السميع البصير.
0: ويروى أنه قيل لعلي بن الحسين رضي الله عنهما: هل رأيت الله حين عبدته؟ فقال: وهل أعبد من لا أراه؟ فقيل: وكيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقيقة الإيمان، لا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس، وإنما هو معروف بالآيات.

0: آيات منعوت بالعلامات، ذلك هو الله لا إله إلا هو رب الأرض والسماوات. هكذا أراد الله تعالى العقل، يطل على الله ويعرف طريقه إليه، وينتقل من الصنعة إلى الصانع، ومن الخلق إلى الخالق، ومن الأثر إلى المؤثر، ومن الفعل إلى الفاعل. وصدق الله العظيم حيث قال في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم.
1: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
0: يا حي يا قيوم، قد بهر العقول سنا بهائك، أثني عليك بما علمت، وأين علمي من ثنائك؟ ما الكون إلا ظلمة، قبس الأشعة من ضيائك، ما في العوالم ذرة في جنب أرضك أو سمائك إلا ووجهتها إليك بالافتقار إلى غنائك.
1: فالطف بنا فيما جرى في طي علمك من قضائك، واسلك بنا سبل الهداية في معارج أصفيائك.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست.

بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.

يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على

ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-3

الثمانيات. أفلح من زكاها. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيك يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي، المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
11: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
10: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
11: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
12: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت

0: بحر. ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: كيف بيت؟

0: ليت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 51 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 25 بعد 100، وهي قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أيها الإخوة الكرام، كلمة يريد دقيقة جدا، هناك من أساء فهمها، فكل معصية يرتكبها الإنسان تعزى عند الجهلة إلى أن الله أراد له هذه المعصية، وهذا سوء ظن بالله. وقد عاب الله على بعض الناس سوء ظنهم به: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية. إذن أحد الأسباب المهلكة سوء الظن بالله، وحسن الظن بالله ثمن الجنة، وحسن الظن بالله دليل معرفته. لكن ما معنى كلمة يريد؟ أولاً أيها الإخوة، لا يليق ولا يقبل في ألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، لكن الإرادة هنا بمعنى سمح. عبر العلماء، علماء العقيدة، عن هذه الحقيقة بأنه

أراد ولم يأمر، أراد ولم يرضى. يعني إذا وقعت جريمة أو وقع اختلاس أو وقعت جريمة زنا، لولا أن الله سمح لها أن تقع لما وقعت، لكنه سمح لها لحكمة بالغة، مع أنه لم يأمر بالذي وقع ولم يرضى الذي وقع. لم يأمر ولم يرضى، ما المعنى الدقيق؟ الإنسان مخير، هويته كائن مخير، جميع الكائنات مسيرة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالإنسان والجن مخيرون، وما سوى ذلك مسيرون. لذلك لا يقع الفساد إلا من كائن مخير أوضعت فيه الشهوات، فتحرك بدافع من شهواته من دون هدى من الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ يعني سيارة لها محرك قوي، وفي طريق ينبغي أن تبقى عليه، وفي مقود بيد السائق. السائق شرب الخمرة، فقد الوعي، تفلت منه المقود، وقع في الوادي. هذا الذي حصل تماماً. السيارة فيها محرك، والمحرك يندفع بها بسرعة عالية، والطريق واضح المعالم، لكن الذي يقود هذه المركبة خالف النظام وشرب الخمر، فغاب عن الوعي، وتفلت منه المقود، وقع في الوادي. إذاً ما الشر؟ الشر كائن متميز اصطفاه الله من بين كل الخلائق. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، قال أنا لها يا رب، لكنه تخاذل في حملها واتبع شهوته، وعمي بصره وصمت أذنه، فوقع في متاهة وهلك. إذاً الله عز وجل أراد بمعنى أن هذا الكائن هويته مخير، فإذا اختار شيئاً وأصر عليه نبهه الله، لفت نظره، أسمعه كلاماً، نصحه إنسان، قرأ مقالة، رأى عبرة، رأى قصة، أصر على هذه الشهوة، يبدو من الحكمة البالغة أن تخرج هذه الشهوة من نفسه، يسمح له أن يقع في هذه الشهوة، ولكن ليس على حساب أحد. والكلام دقيق، الله عز وجل بنسق. معنى بنسق أي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني إنسان اختار أن يسرق وأصر على هذا الاختيار، وجاء من يحذره، بقي مصراً، وأصبحت هذه الشهوة حجاباً بينه وبين الله، لا بد من أن تخرج هذه الشهوة. يسمح الله أن يسرق، لكن على من تكون سرقة ماله حكمة له، ومعالجة وتنبيهاً وتأديباً. لذلك الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه. وأوضح آية: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذاً الإنسان مخير، ولكن لا يستطيع أن يصب اختياره على من يشاء. مخير لا على حساب أحد، مخير بتنسيق الله عز وجل.

إذن معنى أراد أي لحكمة بالغة بالغة بالغة سمح الله للإنسان الذي منحه حرية الاختيار أن يفعل ما يختار، أن يفعل ما يختار لا على من يختار ولكن على من يختاره الله. الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون. إذا قلت أراد الله لهذه السرقة أن تقع، أي لأن الذي أراد السرقة إنسان وهو مخير، والاختيار علة تكليفه، كلف ومع أنه كلف أعطي الاختيار، لكن لا يصب اختياره على من يشاء. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يعني يجب أن تعتقد عدالة مطلقة وحكمة مطلقة. فالذي وقع أراده الله، لهذا قالوا لكل واقع حكمة، وقد يكون الموقع مجرماً، وإذا أراد الله شيئاً وقع. أراد بمعنى سمح، فإذا كان الذي وقع شراً نقول سمح ولم يأمر، سمح ولم يرضى. هذا معنى كلمة الإرادة. الله عز وجل يريد الخير لكن يسمح لاختيار الإنسان أن يقع تفريغاً لقلبه من هذه الشهوة كي يكون قريباً من التوبة بعدها. أما الهداية فهذا الموضوع أيها الإخوة يعني خاض فيه الناس كثيراً. في هناك موقفان متطرفان تأباهما العقيدة السليمة. الموقف الأول، كلما رأيت إنساناً ضالاً تقول لم يأذن الله له بالهدى، وإذا عاتبت إنساناً ضالاً يقول لك لم يهدني الله بعد، لم تأتي الهداية، يرتاح من المسؤولية، يفعل ما يشتهي بأعلى درجة من الاختيار، وهو يعلم علم اليقين أنه مخير، وأنه ما فعل الذي فعله إلا باختياره، ومع ذلك إذا عاتبته على تقصيره في أداء العبادات أو في الطاعات يقول لك لم يأذن الله لي أن أهتدي، هدايتي بيد الله. هذا فهم متطرف وفهم جبري، وما شل الأمة الإسلامية في أواخر عصورها إلا بهذه العقيدة الجبرية. لماذا شربت الخمر؟ جاءوا بشارب خمر لسيدنا عمر، قال إن الله قدر علي ذلك، شيء قديم معناها. الإنسان دائماً يميل إلى أن يعزي خطأه إلى الله. طالب لم يدرس فلم ينجح، طمنا والله الله ما أذن لي، ترتيب سيدك ما أذن لي، هو أكبر كسول، لم يدرس ولم يداوم ولم يقرأ، في النهاية يقول لك إن الله لم يأذن لي أن أنجح، وهكذا. يعني صفقة خاسرة، بضاعة كاسدة، يقول ما في جبر. لما لم تقل لم تحسن شراء البضاعة، لم تحسن الدراسة في السوق، لم تدرس التكاليف، لم تدرس المنافسة، لم تدرس النوعية، أهملت البحث في النوعية والمنافسة والجدوى والربح والأسعار، واشتريت متواكلاً على الله، وبعدين الله ما أذن أن تجبر، هذا ترتيب سيدك، هذا من الدجل الذي لا يرضي الله عز وجل. لا يمكن أن يكون القضاء والقدر تفسيراً لكسل الإنسان ولتقصيره ولعدم أخذه بالأسباب. إذن الهدى أول فكرة أساسية، قال الله تعالى إن علينا للهدى. هداية الإنسان ألزم الله ذاته العلية بها، وإن أتت كلمة على

قبل لفظ الجلالة فمعنى ذلك أن الله ألزم ذاته العلية بها. إن علينا للهدى، هداية العباد على الله عز وجل، وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله تبيان سبيل القصد، في هداية إلى الأهداف وفي هداية إلى الوسائل. إن علينا للهدى الأهداف، وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله بيان سبيل القصد. الآن ليس عليك هداهم، معنى آخر، معنى ذلك أن أحداً من البشر لا يستطيع أن يهدي واحداً من البشر، لأن البشر مخيرون. ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، ما أنت عليهم بحفيظ، ما أنت عليهم بوكيل، أي أن الناس مخيرون، والنبي وظيفته التبليغ فقط. لكن في آية ثانية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني فحوى دعوتك إلى الصراط المستقيم، هداية كاملة مطلقة في كمالها لمن اختارها. فحوى الدعوة هداية صحيحة كاملة مطلقة، أما موقف الناس منها بحسب اختيارهم. الدليل إن هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المعنى الأول أن الهداية كفحوى، كدلالة، كبيان، كتوضيح، كمعجزات، كأدلة، كآيات كونية، تكوينية، قرآنية. الهداية كمضمون على الله، الله عز وجل هدى العباد، أي أبلغ العباد الحق. أول فكرة، يعني الله تولى إرسال الرسل وإنزال الكتب، نصب الآيات في الكون، كل شيء في الكون يدل عليه. الآن هيأ لك ملكاً يلهمك الخير، وهيأ لك شيطاناً يحركك تتحرك، واحد يدعوك إلى الشر من أجل التحريك، واحد يدعوك إلى الخير من أجل الخير. وفي أشخاص وفي معالجات وفي أفعال وفي هموم وفي مصائب وفي أحزان، كل ما يسوقه الله للإنسان من أجل هدايته، بدءاً من الكون، من آياته الكونية، ومن آياته التكوينية أفعاله، ومن أنبيائه ورسله والدعاة الصادقين الذين سمح الله لهم أن ينطقوا بالحق، ومن أفعاله، ومن التربية النفسية التي يرسلها الله للإنسان. إن علينا للهدى، الهداية من عند الله. الآن موقف الإنسان منها، إما أن يقبلها وإما أن يرفضها لأنه مخير. الآن ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بعد أن تولى الله هداية الخلق، موقف الإنسان من هذه الهداية إما الاستجابة أو عدم الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الهداية الأولى أن الله تولى الهداية بنفسه، تولى نشر الحق، تولى إنزال الكتب، تولى تكليف الأنبياء، تولى معونة الدعاة إلى الله، تولى التربية النفسية، تولى إرسال الأدوية والمصائب، يعني كل ألوان الهداية من عند الله.

الهداية الأولى هداية البيان والتوضيح، هذا على الله عز وجل. الكون، العقل، الفطرة، الكتب السماوية، الأنبياء، الرسل، المصائب، التربية النفسية، الحوادث، كل شيء تراه عينك من أجل أن تهتدي إلى الله، هذه على الله، تولاها الله عز وجل. الدليل إن علينا للهدى. الآن أنت مخير، لك أن تستجيب أو أن لا تستجيب. إن استجبت في هداية ثانية، فأما ثمود فهديناهم لم يستجيبوا فاستحبوا العمى على الهدى. الفتية فتية أهل الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الهدى الثاني هداية التوفيق. الهدى الأول هداية البيان والتعريف. الإنسان قبل هذه الهداية، يا رب أعني، يا رب نور قلبي، يا رب فهمني هذا الكتاب، يا رب ألهمني العمل الصالح. بعد أن قبل الإنسان دعوة الله عز وجل من خلال أنبيائه أو رسله أو كتبه أو الدعاة إلى الله، قبل الدعوة في هداية ثانية هداية التوفيق. الآن الله عز وجل بيختار لك أفضل زوجة تعينك على بلوغ الجنة، بيختار لك أفضل مهنة تعينك على دخول الجنة، بيختار لك مهنة فيها دخل جيد بس فيها وقت معقول تطلب العلم، هذا كله بتقدير الله عز وجل. أنت حينما قبلت دعوة الله عز وجل، الآن الله عز وجل كل شؤونك يوفقك إلى ما يحقق هدفك. فأمور المؤمن التفصيلية بدءاً من صحته إلى زواجه إلى عمله إلى مكانته، هذه كلها معونة من الله عز وجل. أوضح شيء، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أي هدى التوفيق. تماماً أنت في طريقك إلى حلب، والطريق ليس فيه لافتات إطلاقاً افتراضاً، وأنت أمام طريقين متشابهين، من أين تذهب؟ يقف رجل أمام هذا المفرق، تسأله من أين حلب؟ يقول لك من الطريق الأيمن، تقول له جزاك الله خيراً، فما دمت قبلت دلالته يقول لك انتظر، في منعطف خطر بعد حين، وفي تحويلة بعد 3 كيلومتر. لما أنت قبلت دلالته أعطاك التفاصيل إلى آخره. لو أنك سألت هذا الإنسان، قال لك الطريق إلى حلب هو الطريق الأيمن، قلت له أنت كذاب، هل بالإمكان أن يقدم لك التفاصيل؟ هذه الضلالة، يضل من يشاء بأن هذا الإنسان رفض دعوة الله كلياً، إذاً رفض التوفيق إليها، رفض التفاصيل، رفض البيان التفصيلي، كل وقف. ما دمت رفضت دعوته أصلاً، إذاً لن تجد التفاصيل التي تعينك على الهداية، رفضت طريق الهداية كله أنت. لذلك في هداية بيان، هذه على الله. وحتى أطمئنكم، لو أن في الإنسان مثقال ذرة من خير، الله عز وجل يسمعه الحق. الدليل، ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم، هي آية مسكتة. لو في بالإنسان 1 بالمليار من خير، لا بد من أن يسمعه الحق، يعني لمجرد أن ينطوي قلبك على طلب للهداية الله يتولاك. إن علي

علينا للهدى، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أما لو أن الله أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والله مرة التقيت مع مندوب شركة، حدثته قليلا عن الله عز وجل، ما إن بدأت بالحديث ومن هولندا، حتى قال لي: هذه الموضوعات لا تعنيني إطلاقا، ولا أعبأ بها ولا أبالي بها، لا يعنيني إلا امرأة جميلة ومنزل واسع وسيارة فارهة. ما تذوقت في حياتي هذه الآية كما تذوقتها بعد سماع كلامه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن أول هداية، هداية البيان، المضمون، الفحوى، هذه على الله. أنت مخير، إن قبلتها زادك هدى، جاءت هداية ثانية اسمها هداية التوفيق، وإن رفضتها حجبت عنك التفصيلات، وهذا معنى الضلالة. يهدي من يشاء ويضل من يشاء. عرضنا عليك الحق، إن قبلته هناك آلاف النصائح وآلاف التوضيحات وآلاف التفسيرات، رفضته أسكتنا، ما في مجال. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هلأ الله عز وجل لأنه فطرك، برمجك، التعبير الحديثي، ولفك، جبلك على الحق، فأي أمر إلهي يتوافق مع فطرتك ترتاح. يعني مركبة موديل 2006 مصممة أعلى تصميم، أردت أن تركبها في الوعر، صخور وأكمات وتراب ورمل، طبعاً ستجد أصوات وتكسير وبطء طبعاً. فلما نقلتها إلى الطريق المعبد كشفت ميزاتها، ارتاحت وريحتك. فهذه المركبة مصممة للطريق المعبد، أنت مصمم لا تسعد ولا تطمئن إلا إذا أطعت الله عز وجل. فإذا عصيته بيختل توازنك، بصير عنيف، غير منطقي، بتكيل بمئة مكيال، ردود فعلك قاسية جداً. أسوأ زوج، أسوأ عامل، أسوأ موظف، أسوأ مدير عام، أبداً. عندك خلل بالتوازن الداخلي، لأنه لما عصيت الله عز وجل فطرتك انخدشت، معك كآبة، معك سوداوية، معك سوء ظن، معك عداوة وبغضاء، تصرفات حمقاء. والله الذي نراه في العالم من حمق، والله يكشفه طفل المسلم قد ما في حمق بالعالم من البعد عن الله عز وجل. إذن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، لأنه منهج الله عز وجل متوافق مع الفطرة. والله عز وجل يعني في شيء دقيق جداً، قلبك بيده. قال النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لماذا؟ يعني أنت حينما تختار الخير يملأ الله قلبك طمأنينة وسعادة وتفاؤلاً وشجاعة وأمناً، تدخل بعالم آخر لا تعرفه سابقاً. تقول: أنا أسعد الناس. والله قال لي واحد بعد أن أدى الحج، قال لي: والله ليس في الأرض من هو أسعد مني، إلا أن يكون أتقى مني. طبعاً لحى حاله: ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. فأنت بشكل آلي لما تطيع الله عز وجل تسعد وتطمئن وتستقر وتحس بالأمن والراحة والسكينة والطمأنينة، هي يشرح صدره، تحصيل حاصل. ومن يرد أن يضله، اللي قال له أنت كذاب لمن يقف على مفترق الطرق، طبعاً سكت، ما بقى في يحكي، كل المعلومات المفيدة أغلقت عنه تحذيراً له. هنا النقطة الدقيقة، لماذا قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ لماذا قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ حتى يعيننا على الخير وحتى يحذرنا من الشر.

إذا أنت أردت التوبة بتحس براحة ما بتوصف، وإذا أردت عمل لا يرضي الله بتحس بضيق تكاد تتمزق. إنسان غير طبيعي، الإنسان بصير شرس إذا فعل شراً، انقطع عن الله، عاد فطرته، فطرته عذبته بالكآبة والضيق والوسواس وسوء الظن والتشاؤم واليأس. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً.

ولأن الأمر بيد الله سمح الله أن يهتدي، فلما قبل الهدى أعطاه تفاصيل كثيرة جداً، هي الهداية الثانية. والإنسان الآخر رفض الهدى، حجب عنه التفاصيل، ومن يرد أن يضله، يعني هو الإنسان أراد الضلال ولأنه مخير سمح الله له أن يضل. الآن في آية توضح ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال العلماء إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. بالضبط، الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. كيف؟ طالب في الجامعة لم يداوم، لم يؤدي الامتحان، جاءوا إنذار تلو الإنذار 10 إنذارات، لم يجب على هذه الإنذارات، صدر قرار بترقيم قيده، يعني أرادت الجامعة فصله لأنه أصر على ترك الجامعة. فإرادة الجامعة تجسيد لإرادته، معنى دقيق، معنى يرد أن يضله، لأن الإنسان اختار الضلال ولأن الفعل بيد الله سمح الله له أن يحقق اختياره، يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية من آيات الإعجاز العلمي، لأنه ما عرفنا ضيق الصدر مع الصعود في طبقات الجو العليا إلا في العصر الأخير قبل 25 عام أو 30 عام، أما 1400 عام هذه الآية ما معناها؟ طبعاً الإنسان لما بيصعد بيشعر بضيق صدر، وأحياناً يخرج الدم من فمه وأذنيه، لكن الطائرات التي نركبها تضخ بالهواء 8 أمثال حجمها حتى يكون الضغط على ارتفاع 43,000 قدم مساوي للضغط في الأرض، وحينما يفسد جهاز ضغط الهواء يجب أن تهبط هبوطاً اضطرارياً ولو فوق البحر، وإلا يموت الركاب. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الهداية من الله، هداية البيان والتوضيح والكون والعقل والفطرة والأنبياء والرسل والكتب والدعاة والمعالجات والمصائب والمعالجة النفسية والرؤى، هي كلها تربية إلهية، هي على الله. إن علينا للهدى، أنت مخير، إن اخترت الهدى جاءتك هداية ثانية، هداية التفاصيل والتوفيق. وإن اختار الإنسان الضلال وأصر عليه سمح الله به لأنه مخير، منعت عنه التفاصيل والوسائل. الآن في هداية ثالثة، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هداية بيان وهداية توفيق وهداية جزاء إلى الجنة. تفضل. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا، ذاقوا طعمها. قال في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أيها الإخوة الكرام، لماذا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن لصالح الإنسان؟ إذا اتخذت قراراً سليماً بالتوبة والاستقامة يمتلئ القلب سعادة وطمأنينة وثقة ورضاً وأمناً وبشراً. وإذا اتخذ الإنسان قراراً خاطئاً بارتكاب المعاصي والآثام يمتلئ القلب خوفاً وضعفاً وتضعضعاً وتشاؤماً وإحباطاً. بكافئك الله على القرار الصحيح بسعادة، وبحذرك الله بعد أن تتخذ القرار الخاطئ بشقاء. ومعنى يريد الله أن يضله، يعني هو عرض عليه الحق فرفضه، حجبت عنه التفاصيل، ولأنه مخير سمح له أن يفعل ما يريد، هو مخير. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.

0: يعني الإيمان يرفع الإنسان إلى أعلى عليين، والبعد عن الله عز وجل كأنه الإنسان عليه نجاسات. أنت تصور إنسان دخل الحمام واغتسل وتطيب وتعطر ولبس ثياباً نظيفة ومشى في الطريق، فإذا في بركة مياه آسنة، مياه مالحة، مياه سوداء، وفيها أناس يغوصون ويضحكون ويلعبون، والمياه السوداء عند أنوفهم وفوق رؤوسهم، هم غارقون في ملذاتهم. هذا الذي اغتسل وتطيب وتعطر وارتدى أجمل الثياب يتمنى أن يكون معه؟ قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟ الأمور كلها واضحة، والله الأمور واضحة كالشمس الآن. وآتاني منه رحمة فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ والله أيها الإخوة، ينطوي المؤمن على سعادة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم، ينطوي على شعور بالأمن، شعور بالرضا، شعور بالقرب من الله، ينطوي على شعور أنه في ظل الله، وأنه في رعاية الله، وفي حفظ الله، وفي توفيق الله، وفي تأييد الله، وفي نصر الله. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ أشياء دقيقة جداً. هذه الآية أيها الإخوة من أدق الآيات: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
6: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
7: شوفي ماجد،
6: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
7: شوفي ماجد،
6: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
7: شوفي ماجد.
6: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
7: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
8: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
9: وين هالغيب يا رجل؟
10: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
9: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
10: بس أنا ما معي كاش.
9: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
10: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
9: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
11: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
11: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
11: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
11: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: قوم جبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: لحظة،
0: إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وياكم الآن مع آيات مباركة من كتاب الله العزيز، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من القرآن الكريم.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: وين الغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلاً إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079 80 111.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاعل علي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر. طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

موئل

فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

وفإليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا

وانظر لحالي وانظر لحالي في خوف وفي طمع.

منك عفوا فأحرم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

موئل

0: فأطلع شمسين.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم

0: وحي الجمعه. الاعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الاشراف العام عطوفه الدكتور اسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وحياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الجديد من برنامج وحي الجمعة، والذي سنتحدث خلاله مع ضيفي الكريمين فضيلة الدكتور بكر بن رشيد أستاذ الحديث النبوي الشريف في جامعة آل البيت، وفضيلة الدكتور تيسير أبو حيدر المفتي في دائرة الإفتاء العام، عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس والتي كانت عن فضل الاستغفار وثمراته. مرحبا بكما صاحبي الفضيلة وحياكم الله.
1: الله يحييكم.
0: فضيلة الدكتور بكر، لابد في البداية من معرفة معاني الاستغفار في اللغة والشرع الشريف، والفرق ما بين مصطلح الاستغفار ومصطلح التوبة، وكيف يكمل أحدهما الآخر؟ تفضل يا سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية الشكر لكم على استضافتنا في هذا البرنامج الناجح والرائع. حقيقة الأمر يعني إنه الإنسان يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى هي مأخوذة مشتقة من الجذر غفرة، والذي يعني الستر والتغطية. الإنسان عندما يطلب من الله عز وجل أن يغفر له، يطلب منه أن يستره وأن يعني لا يفضح أمام الخلائق. وكل إنسان فينا لو الستر هذا ما كان من الله عز وجل موجود عليه، كم من الناس ستظهر عيوبهم أمام الناس، وستكون الأمور حقيقة يعني مدعاة لاحتقار الشخص وما إلى ذلك،
0: فضائح تكون
1: 100%. فتخيل بعض الناس كم يرتكب يوميا من الأكاذيب، من الأعمال السيئة، من الأعمال الشريرة، لكن الله عز وجل الغفار يغفرها. فالله عز وجل في هذا الموضوع له ثلاث أسماء، كثير اثنين منها من صيغ المبالغة: غفور وغفار وغافر. هذه الأسماء تعطي الإنسان الطمأنينة والسكينة بأن له ربا يغفر ذنبه ويستر عيبه ويغطيه أمام الخلائق من أن يفضح أمام الناس. والأمر الآخر، الفرق بينها وبين التوبة، أن التوبة حقيقة أعظم من الاستغفار. لماذا؟ لأن التوبة تعني إرجاع الحقوق إلى أصحابها. الاستغفار قد يكون من ذنوب بين العبد وبين الله عز وجل، لكن ما فائدة أن الإنسان يقتل ثم يستغفر مثلا؟ ما فائدة أن الإنسان يسرق مال الناس ثم يستغفر مثلا؟ ما فائدة أن الإنسان يعتدي على الأعراض ثم يستغفر؟ فحقوق العباد تحتاج في الغالب والأكثر إلى التوبة. التوبة أشمل من الاستغفار. استغفار قد يكون يعني لأمور صغيرة ولأمور تتعلق بحقوق الله، لكن حقوق الناس لابد من إرجاع الحقوق إلى أصحابها، ومن الندم والتوبة على الفعل المشين الذي ارتكبه الإنسان بحق الناس. لذلك التوبة في حقيقة الأمر هي أشمل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فقدم التوبة على الاستغفار، وهذا طبعا وارد في الآيات بكثرة وفي الأحاديث. فالإنسان حتى ينجو من الله سبحانه وتعالى لابد أن يرجع الحقوق إلى أهلها، هذا هو شرط التوبة. بينما الاستغفار قد يكون من ذنب بينه وبين الله، وفي هذا طبعا حديث متفق عليه، يرتكب الإنسان ذنب فيقول رب اغفر لي ذنبي، فيقول الله عز وجل، وهو حديث قدسي ومتفق عليه: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم يعود العبد فيرتكب الذنب مرة أخرى بسبب ضعفه الإنساني وما إلى ذلك، بسبب النسيان، فيقول رب اغفر لي ذنبي، فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم يعود العبد وهذا بدليل على التكرار فارتكاب المخالفات بحق الله سبحانه وتعالى، فيقول رب اغفر لي ذنبي، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء. وهذا يدل على الإقرار بربوبية الله. ولما نأخذ النص ومن يغفر الذنوب إلا الله، فالتوجه إلى الله بطلب المغفرة خاص بالله عز وجل، فلا يغفر الذنوب إلا الله. فيعني التوبة تحتاج إلى إرجاع الحقوق، أما والله أنا أرتكب جرائم قتل وبعدين أستغفرك يا رب، هذا ما بيمشي في حقيقة الأمر. حتى على مستوى القتل الخطأ رتب الله عليه عقوبات تدل على أنه خطأ قاتل، ومنها الدية، ومنها الصوم شهرين متتابعين إذا ملق رقبة، وهذا على مستوى القتل الخطأ. فكيف من الآن يرتكبون جرائم القتل أو جرائم السرقة؟ ولذلك التوبة موضوعها أشمل، ولا بد أنه يكون موضوع التوبة هو الأساس، والاستغفار هو بداية طريق التوبة.
0: تمام. إذن نستطيع أن نقول بأن كل توبة استغفار، وليس كل استغفار توبة. التوبة قد تتعلق بالصغائر والكبائر، لكن الاستغفار متوجه إلى
1: في الغالب إلى الصغائر.
0: ومن هنا جاء قول العلماء لا كبيرة
1: لا صغيرة مع استغفار، مع إصرار
0: ولا
1: كبيرة مع استغفار. هو بداية الطريق. عندما يستغفر الإنسان يشعر أنه ارتكب خطأ، إذن عليه أن يبدأ الاستغفار ثم يقوم بالتوبة. شايف التوبة طبعا هي أكبر وأشمل وأعظم، وتشمل الاستغفار،
0: وتقتضي الندم على ما فات والعزم على عدم العودة إليه وإعادة الحقوق إلى
1: أصحابها. نعم،
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
1: الله يسلمك.
0: فضيلة الدكتور تيسير، هنالك صيغ مأثورة لمسألة الاستغفار وعلى رأسها دعاء سيد الاستغفار، لماذا سمي هذا الدعاء بسيد الاستغفار؟ وأيضا هنالك صيغ قصيرة طليقة للاستغفار كقولنا أستغفر الله، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وما إلى ذلك. تفضل يا سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خير البشر، خير من صلى، خير من صام وصلى واستغفر. بداية جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر.
0: آمين.
2: وأن يجعله لنا ذخرا يوم القيامة.
0: آمين يا رب العالمين.
2: عند الحديث عن الاستغفار لا بد للمسلم أن يهتدي بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبهدي الأنبياء. فالاستغفار درجات. استغفار الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم هو مع أنه الله عصمهم من الذنوب والمعاصي، ولكن هذا للارتقاء في درجات الكمال التي يبلغها الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، ولنا بذلك قدوة حسنة. وخير ما علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الاستغفار، وهو يقول المسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قالها في النهار موقنا بها فمات، ومن يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. فهذا طريق إلى الجنة، يعني من أراد أن يدخل الجنة يحافظ على هذا الذكر. وسمي سيد الاستغفار لأنه فيه إقرار بتوحيد الله وأنني عبد لله سبحانه وتعالى، ويقر المسلم بالعبودية لله الخالصة لله عز وجل. فلا يغفر الذنب ولا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الأول. الثاني أن الإنسان يستحضر معنى العبودية، وهي الخضوع، الوقوف بباب الله عز وجل حتى يقبلني الله عز وجل. فينظر الإنسان ما الذي يحجبه عن الله سبحانه وتعالى. لما تقر أيها العبد وأنا أقر أن الله هو ربي، وأن الله سبحانه وتعالى هو سيدي وهو مولاي، وأنا أقف ببابه أنتظر رضاه، فما الذي يحجبني عن الله عز وجل؟ فهذه الذنوب تحول بيني وبين الله، فيأتي الإنسان خاضعا متذللا إلى الله سبحانه وتعالى، ويقر هذا الإنسان بذنبه: أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هو الإنسان يتذكر أنه لم يعص الله عز وجل إلا بما أنعم الله عليه من نعم. الله أتى مال فعصى الله بهذا المال، أتاه سمع وبصر فعصى الله بهذا السمع والبصر، بهذه الحواس، بهذا اللسان، بهذا القلب، فعصى الله بهذه الحواس، بهذه النعم، ويقر بهذا الذنب لا يستكبر. فالاستغفار هو تواضع الإنسان ورجوعه إلى معنى العبودية.

0: الحقيقي لله سبحانه وتعالى، ثم يرجو من الله المغفرة. فلما عرف أن له ليس له رب سوى الله عز وجل، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا حال يداوم عليه الإنسان مع تذكر هذه المعاني، فيبلغ أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، وأن العبد خلق ضعيفا يرجع إلى مولاه، والله سبحانه وتعالى يهديه بهداه.
1: نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طبعا لا مشاحة في الاصطلاح، ودائما في الإسلام العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. هل يعني بمعنى أنه يتحقق الاستغفار بأي كلام يستطيعه الإنسان بغض النظر عن ثقافته، هل يحفظ دعاء سيد الاستغفار أم لا؟
2: نعم،
1: يعني يتحقق الاستغفار بأي صيغة يستغفر فيها العبد ربه تبارك وتعالى.
0: علمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صيغ كثيرة من الاستغفار، منها قول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال من قالها ثلاثا يغفر له ولو كان قد فر من الزحف. فالله يريد من المسلم أن يرجع إليه بأي طريقة، يستحضر أن يستغفر، يطلب العفو والمغفرة إلى الله عز وجل. وفي الحديث إنكم تخطئون بالليل والنهار، فالإنسان دائما خطأ، وخير الخطائين التوابون، حتى يبقى راجعا إلى الله. فالإنسان إن حفظ هذا الدعاء المأثور عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أصاب أجره وأصاب بركته، وإن استغفر بأي طريقة مع صدق النية وأداء ما عليه من حقوق وواجبات كان مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، كان مقبولا بإذن الله
1: إن شاء الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور بكر، هنالك أوقات مستحبة للاستغفار وسياقاته، كالاستغفار بالأسحار، الاستغفار بعد الصلاة المكتوبة، بعد صلاة الفريضة، ولماذا هنا نستغفر بعد أداء صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، مع أننا يعني لبينا نداء الحق عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فصلينا ومن ثم نستغفر، لماذا ذلك؟ أيضا فضيلتك، كيفية نشر ثقافة الاستغفار بشكل يومي بين المسلمين ليكون أسلوب حياة لهم، ما دام أننا نستغفر طوال اليوم والليلة في الأسحار قبل الفجر، بعد فريضة الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، وهكذا.
2: بارك الله فيك، سؤال جميل جدا ومحور مبارك جدا. فعلا هذا سؤال رائع، إنه أنا صليت ليش أول ما أبدأ بالاستغفار؟ الآن كم من مصلي يصلي فلا ينتبه إلى صلاته إلا عند التسليم، فيكون في عالم يعني خارج الصلاة تماما، يعني تجده خربط باستمرار، لأنه حقيقة ذهنه شارد، يقرأ الفاتحة تلقائي، ما هو متأمل فيها أبدا، ربما مع الإمام نفسه ما يصحى إلا عند السلام عليكم ورحمة الله، بالتالي هو محتاج أن يستغفر على هذا التقصير الذي حصل في الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لم يقل في صلاتهم، وهذا من رحمة الله. لو قال في صلاتهم ساهون
1: لهلك
2: الناس كلهم. والله كل واحد بيصلي، لأنه معظم الناس يغفل في الصلاة. لذلك سبحان الله، ما أرحمك يا رب، لم يقل في صلاتهم ساهون وإنما عن صلاتهم ساهون. فالذي يضيع الصلاة هو اللي سيكون له الويل، يعني يصلي له صلاتين،
1: الويل هو وادي في جهنم لتاركي الصلاة.
2: مثلا الآن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، يصلي الصلوات قضاء وما إلى ذلك، كذا اللي إله الويل. أما واحد في الصلاة غفل يجبرها الاستغفار، وأول ما يقوم به الإنسان بعد التسليم من الصلاة أن يستغفر ثلاثا، أستغفر الله، قد يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، رب اغفر لي، أي صيغة من صيغ الاستغفار تدل على أن الإنسان يستشعر أنه مقصر وعليه أن يستغفر. الآن المستغفرين بالأسحار، الأسحار الأصل أنها تأتي بعد نوم، الإنسان لم يخلق إلا لعبادة الله. الآن هذا الإنسان الذي نام 7 ساعات وثمان ساعات وكان في غفل شديد جدا طوال هذه الساعات الطويلة، أولى إشي أن يكثر من الاستغفار على غفلته عن ذكر الله سبحانه وتعالى
1: طوال مدة نومه،
2: طوال مدة نومه. وهذا طبعا شوف بقودنا إلى أنه الإنسان اللي قاعد أمام التلفزيون عليه ألا ينسى الاستغفار، اللي قاعد بحضر مباريات عليه ألا الإنسان هو بالسوق عليه أن يستغفر، الإنسان في كل مكان هو ماشي بسيارته بدل سماع الحرام وما إلى ذلك، الأصل أن يكثر من الاستغفار. الاستغفار ثقافة، والاستغفار حقيقة يغسل

0: يقتل الإنسان من ذنوبه ويشعر بتقصيره أمام مولاه سبحانه وتعالى. وبالتالي سبحان الله الآن الإنسان يحتذر من الناس عندما يخطئ في حقهم، وعشان إلهم عليه حق بسيط جدا، أحيانا أسدوا إليهم معروفا واحدا ولا عشرة ولا عشرين، يتغدى عندهم، تعشى عندهم، سقوا شغلة، بقول لك والله فلان إله عليه فضل. كيف بالله عز وجل المتفضل علينا في أبصارنا وأسماعنا وألسنتنا وقلوبنا؟ تخيل الإنسان كم ينطق بلسانه طوال حياته، هاي النعمة مين اللي أعطانا إياها؟ ألا يستحق رب بالعرش العظيم أن نكثر من استغفاره وطلب المغفرة منه سبحانه وتعالى؟ ولذلك أفضل وقت للاستغفار هو فعلا الاستغفار بالأسحار. لماذا؟ لأن الناس يكونون في غفلة، والمستغفرون في هذه الفترة قلة من الناس وندرة من الناس. الآن تخيل لما تروح أنت تصلي الفجر، نسبة الذين أتوا إلى صلاة الفجر في أي حي لا تتجاوز من 1 إلى 3% من مجموع السكان على مستوى صلاة الفجر اللي إلها نداءين ولها إقامة وفيها الصلاة خير من النوم. لكن أين رواد الفجر؟ تستغرب في حي أنه جاي من 1%، 2%، 3% والناس نيام. إذن الفترة اللي قبليها ما كانوا مستيقظين للاستغفار. فالعمل يسمو ويعظم عندما يكون الناس غافلون عنه وأنت الذي تقوم بهذا العمل. لذلك قال الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، وقال تعالى والمستغفرين بالأسحار، فوردت في القرآن في موضعين، وهذا يدل على قيمة الاستغفار في هذا الوقت. لاحظ أنت خطيب الجمعة ماذا يقول عندما ينهي الخطبة الأولى؟ شايف يقول للناس أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. لماذا؟ لأنه مرات الخطيب يرى بعض الناس نايم، وبعض الناس غافل، وبعض الناس مو مركز، وبعض الناس شارد. فالإنسان على هذه الأفعال يحتاج إلى استغفار لكي يجبر النقص الذي حصل. الآن بالخطبة الثانية أول ما يبدأ المسلم في الدعاء يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات.
1: ومن هنا قال العلماء إن يعني أحيانا استغفارنا يحتاج إلى استغفار آخر.
0: هذا أكيد، لأنه الناس لا يستغفرون الله كثيرا،
1: وإذا يعني استغفروا البعض طبعا في غفلة في استغفارهم، فيكون استغفارهم بحاجة إلى استغفار.
0: قلب قد يكون غافل عن معنى الاستغفار، فيقول استغفر الله بلسانه. كثير من الناس لما بتذكروا يا ابن الحلال إيش اللي عملته أنت، بيقول لك استغفر الله، بس هو مونا ويغير من سلوكه. تجده يقول هذا بلسانه، وهذا واضح عند الكثير من الناس. ولذلك مسألة الاستغفار تشعر الإنسان أنك أنت عبد كثير الذنوب، بحاجة إلى مغفرة الله في كل لحظة. أنت عندما تنام عن ذكر الله 7، 8 ساعات، 9 ساعات كنت في غفلة، أولى إشي أنك تكثر من الاستغفار. أنت في الصلاة سرحت، ذهنك ما كان معك، محتاج إلى استغفار لتجبر النقص. أنت في أي فعل تحتاج إلى هذا، وأنت في سلوكك مع الغفار سبحانه وتعالى وإني لغفار، بحاجة أيضا أن تحتذر من عباد الله عندما تخطئ في حقهم.
1: لذلك نشير يعني إلى أنه هذا سبيل لنشر ثقافة الاستغفار بشكل يومي في حياة المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى الآن لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى هناك.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. فضيلة الدكتور تيسير، نأتي الآن إلى قضية تربية الأبناء على ثقافة الاعتذار والاستغفار، وكيف ننقل هذا السلوك، سلوك الاعتذار والاستغفار للأجيال الشابة، حتى يكون لهم وقاية أخلاقية لهم في هذه الحياة الدنيا، ما دام أننا متفقون على أن الإسلام يسعى إلى نشر ثقافة الاستغفار والاعتذار عن الخطأ بشكل يومي في حياة المسلمين. اتفضل يا سيدي.
1: سيدي، من الأمور اللي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها أنه فتح باب المغفرة وباب التوبة. فلو أن الله، تخيل معي، لو أن الله سبحانه وتعالى أغلق باب التوبة وباب المغفرة من أمام العباد، لانتشر الفساد وانتشر الإجرام، لأن العاصي سيبقى على معصيته. فعلى المسلم أن يتعلم من هذا الأمر الرباني بجعل باب المغفرة مفتوحا، أن نستقبل من أبنائنا الاعتذار، وأن نعودهم هذه الثقافة، أن يجد منا كل واحد منا، من ابنه يعلم، أن الأخ يأخذ من أخيه، أنه إذا أخطأ في حقك فاستسمح منك فاعذره. أول مسألة. وبعد أن يعتذر، وبعد أن يعتذر اطلب من هذا الذي أخطأ، من هذا الولد، قل ادعو ربك أن يمحو هذا الإثم عنك. أنت أخطأت بحق، الآن ترتب عليك حق لله وحق للعباد، فالمسلم أخوك سامحك بحقك، ضايل حق الله عز وجل، هذا يحتاج إلى استغفار.
0: يعني هل تقصد فضيلتك من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وكذلك الأمر من لا يعتذر للناس عند وقوع الخطأ منه تجاههم لا يعتذر لله؟
1: نعم صحيح. ومسألة التربية بالقدوة، لما أنا أكون فعلت مع ابني شيء خطأ، أنا ولا الأباء مش معصومين، الأباء كلنا خطائين.
0: صحيح.
1: لما أجي أقول له يا أبا والله أنا آسف، ليش أنا آسف؟ لأنه هذا خطأ، وهذا الخطأ، هذا الخطأ يحتاج مني اعتذار ويحتاج مني توبة إلى الله عز وجل، لأني ظلمتك، لأني تعديت عليك، لأني والله ما أنصفتك. فالولد يتعلم من والده أول شيء بالقدوة الصالحة، سياسة إنه والله في مرجعية، في شيء يخاف منه، يخاف من الله عز وجل. يعني أنا شو اللي خلاني أعتذر؟ إنه هذا ذنب عند الله عز وجل، إذا ما تاب الله علي هلكت. فالولد يأخذ مني

فكرة أنه والله استغفر أبوي والله اللي رجعه للحق خوفه من الله عز وجل وخوفه من هذا الذنب فاعتذر وتاب إلى الله. فكان الاستغفار نتيجته بالقدوة الصالحة أن ينعكس إيجابيا على سلوك الأبناء بالبيت. ثانيا عندما نطلب منهم الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، عندما نطلب منهم الاستغفار والتوبة

0: ساعة، فهو يستحضر هذا.
1: خاصة مع وجود التليفون
0: نعم
1: بين أيديهم.
0: أيوة، فهذه تحتاج منا أن يستحضر الأبناء الاستغفار، يبني عندهم مراقبة الله عز وجل على الدوام، في الخلوات ومع الناس في الاجتماعات التي لا تعلمها أيها الأب أو تعلم عنها، فهنا تكون تربية صحيحة.
1: هذا يقودنا فضيلتك إلى محور مرتبط بما
0: نعم.
1: تفضلت به، وهو قضية يعني تعويد المستغفر، دور الاستغفار في تعويد المستغفر على سعة الصدر ودفع الغضب عنه، وإجادة التعامل مع الآخرين في ظل ضغوطات الحياة التي يعيشها.
0: هي المسألة سيدي تدفعنا إلى
1: يعني ما مما لا شك فيه أن المستغفر يكون صدره وسيعا في نهاية المطاف، وما دام أنه صدره وسيع راح يكون يعني مبتعد عن الغضب.
0: أولا سيدي المستغفر وطن نفسه على التواضع
1: تمام،
0: وعلى قبول على قبول الآخر وعلى التماس العذر له. فأنا أولا سعة صدري أن أستقبل من الناس أنهم يخطئون، وقد يخطئون معي وقد يخطئون مع غيري.
1: نعم.
0: فإن جاء لي معتذرا، فإذا كان الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، فهل أنا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يعفو الله عنكم؟ فإذا أنا إن الله يحب أن يعفو، ونحن نحب أن نعفو كما ونحب الناس أن تعفو عنا، لأنه أنا اليوم غلط مع فلان بكرة ممكن يصدر غلط اتجاهه. فإذا ما تسامحنا وتبع كل واحد غضبه وكل واحد، صارت جرائم وأصبح المجتمع منغلقا على بعضه، لا يكلم هذا هذا ولا يسلم هذا على هذا ولا يصل الأرحام بعضهم بعضا. لكن إذا فتحنا باب المغفرة وأن قبلنا تجاوزنا عن أخطاء الناس في حقنا وسامحناهم إذا جاءوا معتذرين، عادت الصلات وعاد المجتمع متماسكا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وخلق الإنسان ضعيفا. فأنا عارف اللي قدامي مهما كان قوي هو ضعيف، عنده نقطة ضعف، فإذا رجع لي وتواضع، ما هو أول جزء بالاستغفار يعلمك التواضع، إني أرجع للحق. فأنا رجعت والله لأخوي اللي مقاطعه وسلمت عليه وقلت له والله أنا غلطت بحق أخي أخوي سامحني وادعو الله أن يغفر لي، غفر الله لي ولك.
1: نعم.
0: فيقبل مني هذا وترجع العلاقة بيننا، الصلة موصولة والعلاقات طيبة بالمجتمع. فهذه من الاستغفار من أرجى الأمور وأحسن الأمور لدفع الغضب.
1: تمام. فضيلة الدكتور بكر، هنالك دور يقوم به الاستغفار في مسألة تحصيل طمأنينة النفس وعلاج القلق، أيضا في مساعدة المستغفر على التخلص من عقدة الذنب وفتح باب الأمل له وحمايته من مسألة اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، خاصة عندما يكون الذنب الذي قد ارتكبه عظيما.
2: بارك الله فيك. حقيقة موضوع الاستغفار ورد في القرآن في 234 موضع، وهذا يدل على عظمة هذا الموضوع وأهميته.
1: نعم.
2: أن يكون الاهتمام به بهذا الحجم في القرآن الكريم. ثانيا، من الآيات اللي فيها الطمأنينة الكبيرة في هذا المجال قول الله سبحانه وتعالى إن ربك واسع المغفرة، واسع. ثم منها مثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا لاحظ، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبالتالي لاحظ مثل هذه الآيات عندما تربط أيضا بقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة، شوف المسارعة إلى إيش إذن؟ إلى المغفرة. سابقوا إلى مغفرة في سورة الحديد، الأولى في سورة آل عمران. هذه الأمور كلها تجعل الإنسان إنه هو بقع في الأخطاء، لكن في إله رب غفار على وزن فعال، وغفور على وزن فعول، وكلها صيغ مبالغة، وأيضا غافر، وسميت سورة في القرآن باسم غافر سبحانه وتعالى، وهي سورة طويلة 85 آية، والآية الثالثة فيها غافر الذنب وقابل التوب. شوف غافر الذنب وقابل التوب، فالإنسان يشعر بالطمأنينة والسكينة أن له ربا رحيما غفورا يفرح بعودته إليه وتوبته إليه، وبأن هذا الإنسان كثير الخطأ ويبدر منه الخطأ بسبب نسيانه، بسبب الشهوات، بسبب الملذات، فعليه أن يعلم أن له ربا يغفر الذنب، وإذا لم يرجع إلى الاستغفار والتوبة أخذه الله سبحانه وتعالى بالذنب. طبعا الإنسان كيف بطمئن؟ خلينا نأخذ النص الكريم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم،
1: حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
2: من لزم الاستغفار، وهذا يدل على لزوم يعني كثرة الاستغفار.
1: نعم.

0: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له، غفر له ما تقدم وما تأخر، يستغفر 100 مرة، فكيف البشر اللي يوميا يعصون الله ومش مغفور لهم ما تقدم وما تأخر، فهم بحاجة إلى طلب المغفرة. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. إذا نشوف الطمأنينة في هذا الموضوع والسكينة وما يترتب على الاستغفار. أنت عندما تلزم الاستغفار الله يزيد رزقك، هاي شغلة. إذا في حل المشكلة الاقتصادية، في حل المشكلة النفسية، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. الآن الإنسان، كثير من الناس بيقول لك فلان مريض نفسي، فلان مكتئب، فلان حزين، فلان يعاني، هذا حله أبسط منه ما فيه، ما بتوش علاج، ما بتوش يشتري علاج بالمال، يقعد 5 دقائق فقط يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. قديش تأخذ لو قالها 100 مرة؟ 5 دقائق. الله عز وجل بفرج كربه وبيسر أمره وبرزقه السكينة والطمأنينة. ولا ننسى أن الاستغفار الذي هو على رأس الأذكار، أن الذكر بحد ذاته بشكل عام فيه طمأنينة للإنسان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان بحاجة إلى التخلص من العقد النفسية ومن الاستحصاء الاقتصادي عليه. مرات بقول لك أنا بركض مش محصل رزق، مش مكفي حالي، عليه أن يعيد ترتيبه في قضية. لذلك لما قيل للحسن البصري، واحد قال له أنا بساتيني أجذبت، قال له استغفر الله. واحد ثاني قال له أنا لا أجد بركة في كذا، قال له استغفر الله. واحد ثالث قال له، كل واحد يحكي له وقوله استغفر الله. فكان الاستغفار هو علاج لكل المشاكل المجتمعية التي نعاني منها.
1: انطلاقا مما ورد طبعا في سورة على لسان سيدنا نوح عليه السلام،
0: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، شوف مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا كله مربوط بالاستغفار. وبرضو على لسان سيدنا هود.
1: هنا بدقيقة واحدة شيخنا، يعني قبل أن ننتقل لفضيلة الدكتور تيسير، يعني هذا يقودنا، مدام أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يستغفرون، في نماذج معينة لاستغفار الأنبياء؟
0: يعني هذا موضوع ما بكفي دقيقة ولا 10، بده حلقة طويلة. لأنه حقيقة من يتتبع ما قام به الأنبياء، لاحظ سيدنا نوح الذي قال في أول سورته، السورة اللي سميت باسمه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، آخر آية رقم 28 في سورة نوح قال رب اغفر لي. نوح 950 سنة وهو يدعو ليلا ونهارا،
1: في نهاية المطاف يقول رب اغفر لي
0: ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل ومن خيار الرسل، وهو أبو الأنبياء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سيدنا موسى عندما قتل نفسا قبل أن يرسل نبيا بجوز بأقل إشي 15 سنة، لأنه بعدها راح على مديان وسرح عند اللي زوجوا بنته 10 سنوات، ولما عاد أرسل بالنبوة. لما قتل بدون قصد، هو جاي فاكك بين 2 يتخاصمون، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وبالتالي شوف أقر بذنبه. سيدنا داود العظيم قال الله تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. سيدنا سليمان في الدعوة المجابة اللي الله خصصها لكل نبي، لكل نبي دعوة مستجابة، إيش الدعوة اللي دعاها؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سيدنا عيسى لما رب العالمين سأل وأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، شو قال له؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ثم قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والقافلة لا تنتهي من استغفار الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستغفر 100 مرة. فإذا كان الأنبياء في هذا المجال يكثرون الاستغفار، كيف بحالتنا يا حرام علينا؟ والله فالمسلم والله أنه بحتاج يقعد كل 2-5 دقائق يكثر من الاستغفار، حتى تحل كل كرباته ومشاكله النفسية والاقتصادية والاجتماعية وكل شيء.
1: إذن حتى تحل كرباته، هنا قضية ثقافة السلام والأمن النفسي والمجتمعي. فضيلتك، نشر روح التسامح بين الناس
0: هو لا شك أنه

0: المسلم اللي بيصير بين الناس بكل هذه الأخلاق العظيمة يكثر من الاستغفار، يعلم أنه إنسان يقع في الخطأ، أنا بخطأ في حقك، بتخطئ في حقي، لما أقول لك حقك على راسي آسف جدا، بالله يا أخي سامحني، هذا إشي عظيم جدا حقيقة، يشعر المجتمع كله بالطمأنينة أنه أمامك بن آدم مش مستكبر، مش مستعلي، مش محترف، مش زي بعض الناس إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، لا، هو بقول لك حقك على راسي والله خطيت عليك أنا.
1: تمام. فضيلة الدكتور تيسير، هنالك أثر لي الاستغفار في مسألة تحقيق قوة الأمة وحمايتها من العقوبات والمصائب.
2: ورد بالأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا ما نزل بلاء إلا بذنب،
1: نعم،
2: وما رفع إلا بتوبة. وكانت دعوة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم لأقوامهم، هذا سيدنا نوح عليه السلام يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ذكر عناصر نهضت أي أمة. إذا الله سبحانه وتعالى أنزل على الأرض الماء فأخصبت الأرض، نمى الجانب الزراعي، ويمددكم بأموال وبنين، المال اقتصاد، البنين قوة جيوش، ويجعل لكم جنات ورفاهية عالية، كلها بالإيمان بالله عز وجل والتوبة عن المعاصي والأثام. وهذه دعوة أن الإنسان المؤمن بالله عز وجل والموحد لله عز وجل يعتقد أن الرزاق هو الله، وأن الذي ينزل البلاء ويرفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى. فإذا الواحد بده يكسب هذا الكسب بالحرام ونزل الذنب، يعني إذا نزل بالبلاد وباء حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين، ما بكفيها مال الدنيا حتى تنهض بها اقتصاديا وزراعيا، ولا يعني تحتاج إلى تعويض هذا إلى سنوات طوال. لكن الله دلك على طريقة مختصرة وهي لزوم الاستغفار. ومعنى لزوم الاستغفار بعد الإيمان بالله عز وجل دوام المراجعة بالمعاملات وطرق النماء في البلاد بحيث يكون وفق منهج الله سبحانه وتعالى، لا يكون مبني على حرام، لا يكون الاقتصاد مبني على حرام، لا يكون أي جانب مبني على حرام، فتكون الأمة قوية مبنية على منهج الله عز وجل. والله الذي قال ويمددكم بأموال، المدد ليس من أحد إلا من الله عز وجل، يعني أنت تبذل ما عندك وتسير وفق منهج الله سبحانه وتعالى ووفق أحكام الله وشرع الله عز وجل، والله يقول أنا الذي أمدك، أنا الذي أعطيك، أنا الذي أمتعك متاعا حسنا في هذه الدنيا.
1: يعني عمر الحرام ما كان سبيل لتحصيل الرزق،
2: ولا تحصيل الرزق ولا لبناء أمة أبدا. الحرام ليس سبيلا لبناء أمة ولا تحصيل ولا بابا من أبواب الرزق، وإنما يأخذه بالدنيا ويكون حسرة عليه في الدنيا والآخرة، ولا يجد بركة في حياته ولا ماله.
1: نعم تمام.
2: نعم
1: الله يكرمك. الآن فضيلة الدكتور تيسير، يعني قبل أن ننهي البرنامج، مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني في الحفاظ على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. انطلاقا من هذه المبادرة نفذت وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية حملة معا لأردن أجمل. ما هو دور الاستغفار في جعل بلدنا أجمل ونظيفا، باعتبار أن الاستغفار يجدد وعي المسلم برقابة الله تبارك وتعالى عليه، مما يدفعه أولا لحماية البيئة، واثنين تجنب إلحاق الأذى بالآخرين عبر الإلقاء العشوائي لهذه النفايات، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقوله عليه الصلاة والسلام: إماطة الأذى عن الطريق صدقة.
2: نقرر سيدي ما بدأنا به في هذا البرنامج،
1: الله يكرمك،
2: نقرر ما بدأنا به في هذا البرنامج أن الاستغفار ليس مجرد كلام يقال. يعني أنا مش ماسك المسبحة وأقول استغفر الله استغفر الله وأمسك كاسة المي وزتها من شباك السيارة، لما أخذ كيس النفايات وارمي واستغفر الله استغفر الله. أنت تذنب الآن،
1: الاستغفار سلوك،
2: الاستغفار لابد أن يكون حال وأفعال، يعني صدق مع الله عز وجل موافق لصدق المقال. أما أنا أقول استغفر الله استغفر الله وأؤذي الناس بها، أطلع رحلة وماسك هالمسبحة وسبح واستغفر الله وقاعد أترك النفايات وراي، أتعدى على زروع الناس، أتعدى على الطبيعة التي خلقها الله لنا لنستمتع بها، الأحراش، أترك مكاني الذي أنا استمتعت به مكانا

0: لا يصلح اللي بعدي، فهذا كله حرام.
1: أو أترك النار مشتعلة أيوة. مثلا
0: يعني يجي ولد صغير يلعب بالنار تحرقه نعم. أو تحرق مزروعات الناس وأقول استغفر الله استغفر الله. ماذا أنت الآن هذا الشخص نقول له أنت مش قاعد تستغفر، هذا استغفار كما قال الصالحين هذا استغفار الكاذبين، هذا يكذب على نفسه،
2: يحتاج إلى استغفار
0: أيوة، فيحتاج إلى توبة واستغفار من هذا الاستغفار. فإذا أنت تأملت حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، هذا ثقلت صحيفته عند الله عز وجل وأدخله الله الجنة، يتقلب في الجنة قديش الوسع اللي عايش فيه، بفعل فعله كف الأذى عن الناس، أزال ما يؤذي الناس، فما بالك بالذي يضع ما يؤذي الناس، حاله عند الله يحتاج إلى استغفار وتوبة. فإلا بد من استغفارنا أن يكون حال نعيشه، والحال التعبد ليس في الصلاة فقط إنما بكل سلوكياتنا نحتاج إلى استغفار. وحتى الصالحين سيدي بدهم يستغفروا لدرجات أعلى، والمقصرين يستغفروا حتى يبلغوا درجات الصالحين.
1: تمام، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور بكر بن إرشيد أستاذ الحديث النبوي الشريف بجامعة آل البيت، فضيلة الدكتور تيسير أبو حيدر المفتي في دائرة الإفتاء العام. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: الموجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت باعتباره انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما. الأمم المتحدة تحذر من أن نقص التمويل سيجبر الشركاء الإنسانيين في قطاع غزة على تقليص أو تعليق الخدمات الحيوية. القاهرة تستضيف اليوم اجتماعاً لعدد من الفصائل الفلسطينية لبحث مستقبل قطاع غزة، وسط استمرار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يدعو إيران إلى وقف التدخل في الشؤون اللبنانية، ويشدد على أن لبنان ليس ورقة تفاوضية في أي محادثات أو صراعات إقليمية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران ستضطر في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة بين الجانبين. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تدريباته الفنية والبدنية في مدينة سان دييغو تأهباً لمواجهة نظيره الكولومبي ودياً عند الثانية من بعد منتصف ليل بعد غد الاثنين. شركة صناعية أردنية متخصصة في مجال الغذاء تشارك يوم الثلاثاء المقبل في معرض سيول الدولي للأغذية والضيافة الذي سيقام في العاصمة الكورية الجنوبية سيول. وأخيراً أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من

0: عمان وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
6: وين هالغيبة يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
8: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ

0: مكملين على نفس النهج، مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
8: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
8: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان.

0: أرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.
9: يسأل

وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت

يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً

أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم.

لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا

أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا

الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من

أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله

أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة

تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا.

تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله.

كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

0: أنفسهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا، من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة، مرحبا بكم.
3: مرحبا بكم سيدي.
2: نستكمل مستمعينا ومشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المباركة شرح المنظومة أو منظومة المقدمة الجزرية، وقد وصلنا إلى باب المقطوع والموصول. تفضل شيخ عبد الله.
3: باب المقطوع والموصول. واعرف لي مقطوع وموصول وتام في المصحف الإمام فيما قد آتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هودا لا يشركنا تشرك يدخلا تعلو على، ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صلوا.

0: أسس.
1: نعم شيخ عبد الله، مستمعينا الكرام، من المعروف أن إذا ابتدأنا في الكلام لابد أن نبتدئ من أول الكلمة، وإذا وقفنا على مقطع معين لابد أن نقف على نهاية الكلمة، على آخر حرف من حروف الكلمة. وقد جاءت في القرآن الكريم هناك كلمات متشابهة، بعضها مقطوع وبعضها موصول في الرسم، مقصود في الرسم. فالمقطوعة يجوز الوقف عليها اختبارا وهو الغالب يعني، أو اضطرارا في حالة الاضطرار. أما الموصولة فلا بد من الوقف على نهاية الكلمة الموصولة أيضا اختبارا إذا طلب المختبر فيها، إذا كان الوقف ليس كافي أو تام، مثلا إذا كان حسن أو غير ذلك، إذا طلب الممتحن أن نقف عليها ليعلم أننا نعلم المقطوع الموصول، فيجوز الوقف عليها سواء كانت مقطوعة مثل أن في أن لا، أو ألا إذا كانت هذه موصولة. إذن هذا سنتكلم اليوم في هذا الدرس عن الكلمات التي رسمت مقطوعة وأحيانا رسمت موصولة وأحيانا جاءت على وجه واحد مقطوع أو موصول كما سيأتي في التفاصيل. قال الناظم رحمه الله تعالى: واعرف أيها القارئ، بعدما علمت وتعلمت مخارج الحروف وصفات الحروف والعلاقات بين الحروف كما مر معنا سابقا، وكذلك علمت أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود، اعرف الآن بعد أن انتهيت من باب الوقف والابتداء وعلمت كيف تقف وكيف تبتدئ وأنواع الوقف وغير ذلك، اعرف الآن الكلمات المقطوعة والموصولة، واعرف لمقطوع وموصول وتاء، اعرف الكلمات المقطوعة التي قطعت رسما، الكلام هنا عن الرسم، قطعت رسما أو موصولة وصلت رسما، وتاء كذلك تاء التأنيث التي كتبت أحيانا تاء مبسوطة وأحيانا بالتاء المربوطة بالهاء. واعرف أيها القارئ وأيها العالم وأيها المتعلم، لمقطوع وموصول وتاء التي أين جاءت؟ في المصحف الإمام فيما قد أتى، في مصحف الإمام، في مصحف الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. المصحف الإمام أحيانا يطلق على المصحف الذي اصطفاه عثمان بن عفان رضي الله عنه لنفسه، وأحيانا هي المصاحف التي أمر عثمان بكتابتها وكتبت في عهده، ثم وزعت على الأمصار وأرسل مع كل مصحف قارئ يقرأ وفق هذا المصحف. ومن المعلوم أننا نتكلم الآن عن الرسم، والمعروف عند العلماء وعند طلاب العلم بالرسم العثماني، لكن هذا الرسم ليس موجودا في زمن عثمان، إنما هو أقدم من ذلك بكثير، فهو موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كتبة الوحي، ومعروف كتبة الوحي من هم وعددهم، كانت إذا تنزلت عليه الآية من القرآن الكريم يأمر كتبة الوحي أن يكتبوا هذه الآيات، ثم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع على هذا الرسم فيقره، فإذا أقروه خرجوا به إلى الناس. إذن القرآن الكريم كتب كاملا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما هو معروف كان موزعا في وسائل الكتابة المتاحة في ذلك الزمان على الجلود والرقاع واللخاف وغيرها من وسائل، وكانت موزعة أيضا عند الصحابة، ما عند صحابي ليس عند آخر. لكن قاعدة أساسية أن القرآن الكريم كتب كاملا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مجموعا، لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم في حروب الردة في زمن الصديق رضي الله عنه وما جرى في مقتل القراء في فتح اليمامة ومعركة اليمامة، جاء عثمان رضي الله عنه إلى الصديق بقصة طويلة وأقنعه بضرورة جمع المصحف بين دفتين يعني. والقرآن كان مجموعا في صدور الرجال، في صدور الصحابة الكرام، كما تلقوه مشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمداته وشداته والإضغام والإظهار وغير ذلك من الأحكام التي تلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة وتطبيقا عمليا وتلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، إما سماعا منه يعني سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كتب أو جمع

0: إذن كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع بين دفتين في عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فصار القرآن الكريم محفوظا في الصدور القرآن المتلو وفي السطور القرآن المرسوم. وكان الذي قام بهذه العملية هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان يشترط أن هذه كل من جاب أتى بقطعة من القرآن الكريم أن يشهد عليه شاهدان أنها كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقل القرآن متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة وكتابة. جمع القرآن الكريم بين دفتين في عصر الصديق. في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه توسعت الأمصار، فتحت مصر، فتحت الشام، فتحت العراق، كامل الجزيرة العربية، دخل الناس في دين الله أفواجا. فصار ضروري لأيضا أحداث عدة مرت في زمن عثمان، صار من الضروري أن تكون هناك نسخ كاملة في هذه الأمصار، يعني يتلقى القرآن الكريم عنها ويتم نسخ القرآن الكريم منها. وهذا الذي عمله عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، حيث قام بنسخ المصاحف. إذن كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في عصر الصديق، نسخ في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. أعطينا أول بيتين شيخ عبد الله.
1: فاقطع بي عشر كلمات ألا مع من جاء ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هدى لا يشركنا تشرك يدخولا تعلو على.
0: تمام. إذن قلنا أنه نسخ في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا النسخ الذي ارتضاه عثمان وجمهور الصحابة، الذي هو أيضا نقل من مصحف الصديق، لأنهم عثمان لما أمر بنسخ المصاحف أحضر النسخة التي كانت عند حفصة النبي صلى الله عليه وسلم توفي، والقرآن موزع. الصديق عندما يعني كتب المصحف انتقل هذا المصحف إلى الخليفة عمر بن الخطاب، بعد وفاته انتقل إلى ابنته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بقي عندها في عصر عثمان، أخذه عثمان نقل أو نسخ المصاحف من ثم ردها إليه. فهذا الرسم الذي ارتضاه الصحابة الكرام في عصر عثمان رضي الله عنه سمي بالرسم العثماني، هو ليس من اختراع عثمان ولا من الصحابة الذين كانوا مع عثمان، إنما هو منقول عن مصحف الصديق، الذي هو منقول عن الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكتابة هي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في العصور المتأخرة جرى استعمال أو مصطلح الرسم العثماني ليدل على المصاحف التي نسخت في عهد النبي صلى الله في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثماني نسبة إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أعطينا البيت الأول.
1: فاقطع بي عشر كلمات ألا مع من جاء ولا إله إلا.
0: إذن وأعرف لمقطوع وموصول وتاء، هذا البيت الأول في المصحف الإمامي. إذن في المصحف الإمام التي ارتضاه عثمان بن عفان رضي الله عنه، سواء الذي لنفسه أو للأمصار، أرسل عثمان المصحف الشريف نسخة إلى مكة المكرمة، نسخة إلى المدينة المنورة مع زيد بن ثابت، نسخة إلى الشام، نسخة إلى البصرة، ونسخة إلى الكوفة، وأرسل مع كل نسخة قارئ يقرأ مثل يعني وفق هذه النسخة. فمثلا الكوفة ذهبت مع الحافظ والقارئ أبو عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب السلمي. هو عبد الرحمن هذا قرأ أولا على عثمان بن عفان رضي الله عنه قبل توليه الخلافة، وعلى أبي وأبي بن كعب وزيد، وقرأ على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هذا القارئ والحافظ أخذ هذا المصحف وذهب يقرأ وفقه في الكوفة. جلس في الكوفة من زمن سيدنا عثمان إلى زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي، جلس في جامع الكوفة الكبير يقرأ

0: هو القرآن الكريم. إذن صار عندنا المصاحف موجودة مع القراء في الأمصار الكبيرة في العالم الإسلامي. طبعا هناك لا زالت المشكلة قائمة أن المصاحف الفردية منتشرة بين الناس، هذا عنده نصف سورة البقرة، هذا عنده سورة آل عمران ناقص آيات كثيرة منها، هذا عنده مصحف ليس فيه المعوذات وهكذا. فأمر عثمان بن عفان خطوة مهمة جدا، ويعني في سبيل ضبط النص القرآني، أمر بجمع كل الأوراق والمصاحف الناقصة الغير رسمية، جمعها وحرقها في كامل الأمصار. طبعا قد يقول قائل أن إذا حرقت المصاحف من أين يقرأ الناس؟ يقرأون من المصاحف الكاملة. وهكذا بدأ الناس الوراقين والنساخ ينسخون ويقابلون ويدققون، وانتشرت المصاحف في جميع أنحاء، المصاحف الكاملة المنتسخة من المنسوخة من المصحف الكوفي والمصحف البصري وهكذا في كل أنحاء العالم الإسلامي. ولا زالت هذه تنتسخ إلى زمن الطباعة، ثم في عهد في زمن الطباعة صارت النسخ أكثر، وطبع المصحف الشريف مثلا أولا في مصر وفي تركيا وفي إيران، ثم بعد ذلك تتابعت المصاحف طباعة وتفننا فيها وبالقراءات كذلك. إذن هذا شرح البيت الأول. اعرف أيها القارئ وأيها الناسخ وأيها العالم وأيها الحافظ المقطوع والموصول الموجود، وكذلك التأنيث الموجود في مصحف الإمام عثمان بن عفان وفي المصاحف بعد ذلك المنتسخة منه، لأن عندما نسخوا أن لا مقطوعة نسخوها مقطوعة وأن لا موصولة نسخوها موصولة. فاعرفها أين جاءت مقطوعة وأين موصولة، لابد أن تعرفها أثناء النسخ وضبط المصحف، ولابد أن تعرفها أثناء الحفظ وأثناء التلاوة، حتى إذا طلب منك أن تقف على المقطوع تقف مقطوع والموصول تقف موصول. فما هو المقطوع وما هو الموصول؟ المقطوع هو المفصول عما بعده رسما، ألا يعني أن لوحدها في الرسم ولا لوحدها، ويجوز أن أقول أن اختبارا وأن أبتدئ لا اختبارا. بينما الموصول هو كل كلمة اتصلت بغيرها رسما، مثل ألا كذلك في سورة هود، كلاهما في سورة هود، الموضع الأول مثلا موصول، الموضع الثاني مفصول. فأن لا إذا كانت موصولة ترسم همزة ثم لام ألف، ولا إذا كانت موصولة لا يجوز إلا أن نقول ألا، نقف على آخرها. ولو طلب منك مثلا القارئ أو المدرس أن تقف على الموضع الأول والثاني على أن، في الموضع المقطوع تقف أن والموصول ألا وهكذا. إذن هذا هو المقطوع ما يتعلق بالرسم، ثم يتبعه التلاوة والوقف والابتداء. طب فما هو الأصل؟ هل هو القطع أم الوصل؟ القطع هو الأصل والوصل هو فرع، ولا بد للإنسان أن يتعلم المقطوع والموصول، خاصة إذا كان يدرس التجويد أو يحفظ القرآن الكريم، ولذلك حكمه الوجوب. فيجب على القارئ معرفة المقطوع والموصول حتى يعرف أن يدرسه ويدرسه ويحفظ ويقف عليه، أو أي من كل من يتعلق في رسم المصحف. قال عثمان سليمان مراد في السلسبيل الشافي، شيخ عبد الله:
1: وواجب على ذوي العقول معرفة المقطوع والموصول.
0: الكلمات المقطوعة الموصولة هي كثيرة جدا، لكن التي ضبطها ابن الجزري وحصرها في المقدمة الجزرية هي 26 كلمة، وهي التي سنذكرها، ثم نعرج نضيف إضافة بسيطة على هذه الكلمات. فكما قلت وأعيد، إذا كانت هذه الكلمة مقطوعة رسما جاز الوقف عليها، خاصة اختبارا أو اضطرارا، والاضطرار نادر. وإذا كانت موصولة، أنا لما نقول جاز الوقف أي جاز الوقف على القسم الأول، وإذا كانت موصولة لا يجوز إلا على نهاية

0: الكلمة. نبدأ بالكلمة الأولى وهي أن مع لا. أعطينا البيت شيخ عبد الله.
1: فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هود لا يشركنا تشرك يدخل أن تعلو على ألا يقول لا أقول.
0: طيب الآن ابن الجزري لما ذكر الكلمة اقطع بعشر كلمات مع مين؟ أن لا. إذن بدأ بأن لا ثم ذكر مثلا كلمة بعد هذه أي ألا، أو ربما يذكر شيء مميز أو يذكر اسم السورة حتى يدلنا على مكان هذه الكلمات. فأن مفتوحة الهمزة مع ساكنة النون طبعا الناصبة للفعل مع لا النافية قد تأتي ناهية، جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام أي ثلاث حالات، يعني في القطع والوصل في الرسم ثلاث حالات، مقطوعة باتفاق ومختلف فيها وموصولة باتفاق. احنا قلنا انه المصاحف المدني الخاص بالإمام عثمان والمدني العام الذي للناس مع زيد ابن ثابت والمصحف المكي والشامي والبصري والكوفي، هذه مصاحف بعضها اتفق على رسم أن لا مقطوعة وبعضها رسمها موصولة. إذا قلنا اتفقت المصاحف يعني جميع المصاحف، إذا قلنا اختلفت سيكون بعضها موصول وبعضها مقطوع. إذن لما نقول اتفقت المصاحف أو اختلفت المصاحف، أعني هذه المصاحف مصاحف الأمصار الخمسة، اتفقت هذه المصاحف الخمسة على قطع أن لا في عشر مواضع، واختلفت هذه المصاحف في موضع واحد، بعضها رسم موصولا رسمه موصولا بعضها رسمه مقطوعا، واتفقوا على وصل رسم الباقي بالوصل، إذن لها أن مع لا لها ثلاث حالات، اتفقوا على قطعها في عشر مواضع، اختلفوا بين القطع والوصل في موضع واحد، واتفقوا على وصل الباقي. أعطينا الشيخ عبد الله أولا المواضع التي اتفقت فيها المصاحف في جميع المصاحف الخمسة في عشر مواضع، أعطينا العشر مواضع مع اسم السورة.
1: نعم. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. التوبة آية 18.
0: لو طلب منك الشيخ أو اللجنة أن تقف وظنوا أن، هل تستطيع أن تقف عليها؟
1: اضطرارا أو اختبارا؟
0: نعم. يلا بعدها.
1: وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. هود آية 14.
0: نعم.

0: أليم. هود آية 26.
1: شوف شيخنا الفاضل، ألا تعبدوا وردت في سورة هود مرتين، الموضع الأول موصول والموضع الثاني مفصول، ولذلك لما قال الناظم قال ثاني هود لا، ثاني هود يعني لا تشرك، ثاني هود يعني الموضع الثاني من هود، لأن الموضع الأول موصول فهو قيد الموضع الثاني، لأن كلاهما ألا تعبدوا. نعم.
0: ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. الممتحنة آية 12. ألا تشرك بي شيئا. الحج آية 26. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. القلم آية 24.

0: الله. الدخان آية 19. ألا يقولوا على الله إلا الحق. الأعراف آية 169. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. الأعراف آية 105.
1: إذا شيخ، هذا شرح المقطع الأول. فاقطع، يعني اقطع. هسه الآن تكلم عن القطع، فاقطع بعشر كلمات. عن إيش تتكلم؟ عن أن لا، يعني وردت أن لا مقطوعة باتفاق بعشر كلمات، بعشر مواضع. مع مين؟ مع ملجأ، يعني أن لا ملجأ، ولا إله إلا، وهكذا، وتعبد ياسين، وتعبد في سورة، مرات يعني يتكلم عن، يذكر الموضوع مرات اسم السورة في سورة ياسين، ألا تعبدوا الشيطان، وتعبدوا كذلك في سورة هود، ألا تعبدوا في سورة، لكن لأن ألا تعبدوا مرتين في سورة هود، حكى لك الموضوع الثاني. الموضوع الأول موصول كما سيأتي معنا. لا يشركنا كذلك، يعني ألا يشركنا، لا تشرك، يدخلنها، يدخلن يعني يدخلنها، تعلو على، وألا يقول في الأعراف لا أقول. إذن ألا تعلو على الله مثلا، هذه مقطوعة، وهكذا. ألا تعلو علي موصولة، وهكذا، بده تكون العكسها موصول. إذن هذا المتفق في عشر مواضع عليها، لم يذكر المختلف فيه، لقد ذكره غيره من العلماء، وهو موضع واحد في القرآن الكريم. ما هو؟
0: ألا إله إلا أنت سبحانك.
1: لم ينبه عليه ابن الجزري، لكنه معروف أن هذا اختلفت المصاحف الخمسة في القطع والوصل، والقطع أشهر، وهو مقطوع في المصحف الكوفي، ولذلك طبعا حتى المختلف فيه، إذا كان مقطوعا يجوز الوقف على القطع، وإذا موصولا لا يجوز إلا على آخر كلمة ثانية. وقد ذكره الشيخ عثمان سليمان مراد في السلسبيل الشافي، فقال:
0: وملجأ ولا إله إلا هدى وخلف الأنبياء حلا.
1: هنا قال وخلفه، يعني اختلفت المصاحف في ألا في الأنبياء، حلا يعني وجد للنظم. نعم، فهنا ذكره الشيخ عثمان سليمان مراد. إذا مر معنا المقطوع باتفاق المختلف فيه، بقي علينا تعطينا نماذج على الموصول. طبعا شيخ عبد الله، بما أنه المقطوع أحيانا والموصول أحيانا، الناظم ماذا يختار، القطع أم الوصل؟ يختار الأقل. إذا كان الأقل مقطوع ذكر في النظم المقطوع، إذا الأقل موصول يذكر الموصول. إذن هو ما الذي يذكره؟ يذكر الأقل حتى إيش يعني، يختصر على نفسه النظم. الباقي سيكون موصول باتفاق المصاحف الخمسة. أعطينا بعض منها.
0: ألا يرجع إليهم قولا. سورة طه آية 89.
1: لو طلبنا منك أن تقف على أن وتبدأ بلا يرجع،
0: لا يجوز الوقف إلا بعد ألا.
1: أيوة ألا، نعم.
0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الإسراء آية 23.
1: نعم.
0: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نعم. النمل آية 31.
1: لاحظ هنا متشابهة، ولذلك قال تعلو على، هنا تعلو علي، تعلو على مقطوعة، تعلو علي موصولة.
0: ألا تزر وازرة وزر أخرى.
1: انتهينا من الكلمة الأولى، ننتقل إلى الكلمة الثانية، وهي إن ما. إن ما، أعطينا بيت الشعر.
0: ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح حاصل وعما.
1: إذن إن الشرطية مكسورة الهمزة ساكنة النون، إن مع ما المؤكدة، لها حالتان، الحالة الأولى القطع والثانية الوصل. المختلف فيها ما إلها هنا فقط، إما مقطوعة في موضع واحد باتفاق، إذا مقطوعة في موضع واحد باتفاق، والباقي

0: يكون موصول. أعطينا الموضع المتفق على قطعه.
1: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ. الرعد آية 40.
0: طب ولذلك هو شو قال؟ قال إما بالرعد. خلص إما هو أصلا يتكلم عن إيش؟ عن القطع، فقطع بعشره، لا زال يتكلم عن القطع، فقال إما بالرعد، يعني إن مع ما مقطوعة في سورة الرعد، والباقي طبعا راح يكون
1: وصل
0: موصول. الحالة الثانية الوصل في باقي القرآن.
1: فإما ترين من البشر أحدا فقولي، سورة مريم آية 26. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، الأنفال آية 57. وإما تخافن من قوم خيانة، الأنفال آية 58.
0: إذن شيخنا الفاضل قال ابن الجزري ألا يقول لا أقول، هذا في الأن مع لا، إما بالرعد، إذن اقطع إن ما في موضع واحد، وين؟ سورة الرعد. والمفتوحة
1: صل،
0: أيوة والمفتوحة صل هنا، قد يعني هي إما، فالمفتوحة بصير أما، أما المفتوحة يعني مفتوحة الهمزة، أما ما هي موصولة فقط باتفاق، ولذلك قال والمفتوحة صل، فاتفقت المصاحف على وصل أم التعيينية مع ما الإسمية الموصولة، حيث وقعت لم تقع إلا في أربعة مواضع. طبعا قد يقول قائل لماذا قال إن ما بعدين قال والمفتوح، ما في أما، فلذلك ما في اللبس، خلاص يفهم القارئ والمستمع أنه عنا في إما على المفتوحة أما، لأن أن ما ما في في القرآن لأنها لم ترد، فالكلام سيكون على أم مع ما في أربع مواضع موصولة، ليس هناك غيرها ولا مقطوع فيها. أعطينا هذه المواضع.
1: أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين،
0: مكررة مرتين في سورة الأنعام، هي موضعين
1: آية 143 144
0: صحيح.
1: الله خير أم ما يشركون،
0: موضوع الثالث هذا.
1: نعم. أم ماذا كنتم تعملون،
0: إذا موضعين في الأنعام موضعين في النمل، وقد ذكرها الشيخ عثمان سليمان مراد رحمه الله تعالى في السلسبيل الشافي فقال
1: وصل نعم مما عم أما ذا يشركون اشتملت ومهما،
0: هذا في الكلام على أما هنا ذكرها. الكلمة الرابعة عن ما، وهذا بحاجة إلى درس جديد إن شاء الله نكمل في الدروس القادمة، الكلمات المقطوعة والموصولة، أين وردت مقطوعة باتفاق وأين وردت موصولة باتفاق، وأين اختلف فيها بين المصاحف الخمسة بين القطع والوصل. ولذلك إذا أنت قرأت على مصحف الكوفيين كما مثلا في رواية حفص، ربما إذا قرأت في مصحف المدنيين كما في قالون مثلا أو ورش تجد خلافا بين القطع والوصل في بعض المصاحف في الكلمات التي اختلفت المصاحف في قطعها ووصلها، كما سيأتي معنا في المواضع القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم

0: استماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: إذاعة القرآن.

الْحَقُّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.
1: مبلغ لا بأس به، ماذا عساي أن أفعل به؟ أدخره أم أشتري به بعض الحاجيات؟ لا أعلم.
2: وأصبحت أختي من الأثرياء. ما هذه الأموال التي بين يديك يا سمية؟
1: هذا مجموع ما ادخرته منذ سنة، مبلغ معقول لا بأس به، كنت أفكر كيف سأنفقه.
2: بارك الله لك يا أختي، أنفقيه في حاجتك واستثمريه.
1: وهل تظنه قابلاً للاستثمار يا سامر؟ إنه مبلغ بسيط يا أخي.
2: وهل يكون استثمار المال بالأعمال والمشاريع فقط يا سمية؟
1: ماذا تقصد يا سامر؟
2: أعرف طريقة ناجحة لاستثمار المال، هي أبسط وأنفع طريقة ولا تكلف شيئاً.
1: رائع، وما هي يا أخي؟
2: الصدقة يا سمية، الصدقة يا أختي.
1: الصدقة؟ أنت تعلم يا أخي أنني لا أقصر في الصدقة أبداً.
2: نعم أعلم، وكان من نتيجة صدقتك أن بارك الله تعالى لك وادخرت مبلغاً لا بأس به، فلما لا تضاعفين استثمارك؟
1: معك حق، سأفتش عن عائلة فقيرة وأعطيها قسماً من هذا المبلغ.
2: لا بأس في ذلك، ولكن الأقربون أولى بالمعروف يا سمية.
1: طبعاً، ألك في هذا المال حاجة يا سامر؟ خذ المبلغ بكامله يا أخي.
2: أما أنا فلا، ولكني سمعت ماجد البارحة يسر

0: لأمي أنه في حاجة إلى شراء مرجع من مراجع مادة علم الأحياء، ولكنه لا يريد أن يشق على أبي بثمنه.
1: إذن سأشتريه له بلا تردد.
0: بارك الله تعالى لك يا أختي.

0: ما السر يا سامر أننا نشعر بالفرح والسعادة الغامرة حين نتصدق؟
1: السر يا سمية يكمن في أن السعادة تعدي، فحين يشعر بها الفقير والمحتاج تنتقل إلينا وتصيبنا من أريجها.
0: سبحان الله، وربما نشعر بالسعادة لأننا نعرف فضل هذه الصدقة وما سيصيبنا من خير بعدها.
1: صحيح، وأول هذه المعرفة أن نكون موقنين أن ما لنا لم ينقص بتلك الصدقة.
0: وكيف لنا ألا نكون موقنين بذلك؟ وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال.
1: صلى الله عليه وسلم. ثم أن نكون على ثقة أن ما سيأتينا من خير هو أضعاف ما بذلناه من صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا.
0: اللهم اجعلنا من المنفقين ولا تجعلنا من الممسكين.
1: اللهم آمين، اللهم آمين. وللسلف الصالح يا سمية أقوال كثيرة في فضل الصدقة وجزائها.
0: أتحفظ شيئا منها يا سامر؟
1: أحفظ ما قاله أبو الليث السمرقندي رحمه الله، قال: عليك بالصدقة بما قل وكثر، فإن في الصدقة 10 خصال محمودة: 5 في الدنيا و5 في الآخرة.
0: فما هي خصالها المحمودة في الدنيا؟
1: فأما التي في الدنيا فهي تطهير المال وتطهير البدن من الذنوب ودفع البلاء والأمراض وإدخال السرور على المساكين وبركة المال وسعة الرزق.
0: رائع. وأما التي في الآخرة؟
1: وأما التي في الآخرة يا سمية فهي تكون ظلا لصاحبها في شدة الحر، وأن فيها خفة الحساب، وأنها تثقل الميزان، وأنها جواز على الصراط، وأن فيها زيادة الدرجات في الجنة.
0: الله، ما أجمل هذا الكلام! وهل من خير أعظم من ذلك؟
1: الخير كل الخير يا سمية بما ينطوي عليه شرعنا الحنيف من تعاليم، وما فقدنا الخير والبركة إلا حينما ابتعدنا عن تلك التعاليم.
0: صدقت يا أخي.

0: شكرا جزيلا يا أختي، بارك الله لك وحفظك لي.
1: على الرحب والسعة يا أخي، وكلما احتجت لشراء مرجع أو إلى أي شيء آخر أخبرني دون تردد.
0: ألف شكر لك يا أختي.
2: تقبل الله تعالى منك يا سمية.
1: اللهم آمين. سامر، كيف كان حال الصحابة الكرام مع الصدقة؟
2: سؤال جميل يا سمية، والإجابة أجمل منه بالتأكيد.
0: كلنا أذان مصغية يا سامر.
2: عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة، فما يجد أحدنا شيئا يتصدق به حتى ينطلق إلى السوق فيحمل على ظهره فيجيء بالمد فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لأعرف اليوم رجلا له 100,000 ما كان له يومئذ درهم.
1: سبحان الله، كان الواحد منهم لا يملك قوت يومه ويحرص على الصدقة طمعا في رضا الله تعالى.
0: أما نحن فللأسف الشديد نملك الكثير ونخاف من إعطاء القليل،
1: ولكن يبقى فينا الخير بإذن الله تعالى، وتبقى فينا نفوس مؤمنة تعلم أن ما عندها هو مال الله وللفقراء فيه نصيب.
2: وفي غزوة تبوك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة والإنفاق، فحمل أبو

0: بكر رضي الله عنه ماله كله وأعطاه للنبي، فقال رسول الله له: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. ثم جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، فقال له الرسول: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ فقال: نعم، نصف مالي. وبلغ عمر ما صنع أبو بكر فقال: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا.
1: ما أجمل التسابق في فعل الخير!
2: وكيف لا يكونون كذلك وقد علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من بين السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
0: صدقت يا ماجد. وهذا أبو طلحة الأنصاري لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، قال: يا رسول الله، إن الله تعالى قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بستان جميل في المدينة، وإني جعلتها في سبيل الله.
1: فالصدقة إذن يجب أن تكون من أطيب المال إن كانت مالا، ومن أفضل الطعام إن كانت طعاما، ومن أحسن اللباس إن كانت لباسا.
2: وهذا العطاء بهذا الشكل لا بد أن يجلب السعادة.

0: سامر، لقد خطر ببالي أمر هام يتعلق بالصدقة.
1: قل ما تشاء يا أخي فأنا أسمعك.
0: يخاف كثير من الناس اليوم أن تذهب صدقاتهم هباء بعد أن كثر المتسولون والمدعون للفقر، فكيف نتأكد أن صدقاتنا قد أنفقت في مكانها الصحيح؟
1: الحمد لله تعالى أن جعل الجزاء على الفعل مرتبطا بالنية يا ماجد، فمن كانت نيته الخير يلقى الخير وإن وضعه في غير أهله على جهل منه.
0: أوضح لي الأمر يا سامر، فقد التبس المعنى علي.
1: حسنا يا ماجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا المعروف إلى من هو أهله وإلى من هو ليس أهله، فإن أصبتم أهله فقد أصبتم أهله، وإن لم تصيبوا أهله فأنتم أهله.
0: إذن الجزاء مضمون في الحالتين.
1: نعم يا ماجد، هذا ما قصدته.
0: وجزاؤها الموفور سبيل للسعادة في الدنيا والآخرة. الحمد لله.

0: أحضروا ورقة وقلما وسجلوا معي هذه الوصفة إخوة الهدى والإيمان لدفع البلاء. الصدقة، الصدقة لشفاء المريض، الصدقة لبركة الرزق، الصدقة لحفظ الأبناء والذرية، الصدقة لمحو السيئات، الصدقة لتبريد القبر، لكسب دعاء الملائكة، لعبور الصراط، الصدقة لضمان دخول الجنة. لا تترددوا، إنها وصفة مجربة.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة

0: إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
3: شوفي ماجد.
2: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 6-510-40-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد.

0: امبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك. ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
6: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
7: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: الياسين والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا.

أضحوا بأسفلها محل بعد لذيذ المشروب وأكل عيش.

0: الحمل
1: وينكدر فيه الحمل.
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة، والأرض فيه مبدلة، والهواء

قبل يا سعيد لا تخف خذلانا وذل أنعم بنا طول الزمان لا تخف من إنس وجان يا ذا الرحيل وذا الفتان تسعى وتسمى.

0: موقف فيه خجل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.

نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره.

0: يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا

0: تطلق وقفية خير الأردن
1: بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
0: حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة.
1: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
2: للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط مع إسكانات ناصر حمدان
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
6: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
11: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، اعرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
6: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
9: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
10: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
11: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله.

0: يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي، اللهم اجعلني من الشاكرين الذاكرين، واجعل قلبي شاكرا ولساني ذاكرا، وزدني من فضلك بسر قولك لئن شكرتم لأزيدنكم. يا إلهي، كل ما أنا فيه من نعمة هو فضل منك وكرم لا أوفيه حقه إلا بالمعرفة، وخير الشكر معرفة المنعم، وشكر المنعم على نعمته باستخدامها في طاعته. اللهم إنك أنعمت علي بنعمة البصر، فاجعل بصري يشكرك بالنظر إلى آياتك وإبداعك والغض عن محارمك. اللهم إن قلبي نعمة من نعمك، فاجعل قلبي يشكرك بالاطمئنان إليك والخشوع إلى ذكرك وما نزل من الحق. اللهم إن لساني نعمة من نعمك، فاجعله يشكرك بالثناء عليك وتلاوة آياتك وذكر آلائك، وطهره من كلمة السوء والنطق بما يغضبك ويؤذي عبادك. اللهم إن يدي نعمة من نعمك، فاجعلها مبسوطة بالخير ممدودة بالعون فياضة بالجود، وطهرها من الأذى والبطش لتؤدي حقها من الشكر.

0: اللهم إن مالي نعمة من نعمك، فاجعل حقه من شكرك إنفاقه فيما يرضيك. سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فارزقني نعمة الشكر وآتني ثواب الدنيا والآخرة، واجعلني من عبادك الشاكرين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

فافهموا فأنت الإله.

فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا. قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

وفإليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا

0: إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

0: طيب
1: ادعي. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

وله الحمد في الآخرة.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس

0: الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.
10: ألف

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل.

0: تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية وخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. ائتوني بكل ساحر عليم، هو طبعا عارف السحر بقى، مدام يعني في دولته فعارف السحر وبيقعد عشان يشوف الألاعيب دي والعملية وكلام. إذا كان هو خيل للناس أنه إله، طب جت منين دي؟ ما هو من التخيل اللي برضو شافه من السحر، والعملية سهلة. عملية سهلة. بكل ساحر عليم، مدام قال شوف، فلما جاء السحر هو قال ائتوني بكل ساحر عليم، ليدلك على أن أمر العالي مش عايز بقى مطمطة في الكلام. فذهبوا ونادوا في المدائن حاشرين وجاءوا بذلك. لا، بمجرد ما قال ائتوني بكل ساحر عليم جاء السحر. شوف المسافة قد ايه عشان تفهم السلطان بيعمل ايه بمجرد الامر. والقرآن حينما يعالج امرا من الامور يدي الصورة التصويرية للواقع، مش يجيب بقى الاشياء اللي تفسد الصورة. هو طيب الهدهد لما جاله سليمان قال الهدهد.

قال ايه؟ قال احط بما لم تحط به. يا سلام، حيوان كده وعمال يتجرأ على السماء، وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تم الى اخر ما قال. قال له ايه؟ اذهب بكتابي هذا فألقيه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرى. مش كده؟ مش هو قال له كده؟ قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. طب فين ده؟ راح خد الطريق وراح وقابلها وقعد يقول ما حصلش. اذا بمجرد تلقي الامر ايه على طول. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. هنا بقى خطف للمواقف، هو بده جل موقف فيجي موقف تاني مش مجلى، يجلى في ايه؟ علشان كل ما يكرر القصة كل ما يبقى لها لقطة ايه؟ لقطة زيادة، لأن ما قلناش نادوا في المدائن عشان يقولوا على تعالوا أيها السحرة وعمل، ما قالش الكلام ده كله. وبعدين السحرة شافوا أن فرعون محتاج لهم في ورطة، ورطة تتعلق بإيه؟ تتعلق بالحكم. وساعة الورطة ما تيجي تتعلق بالحكم تبقى بال وسودة بقى. قالوا بس احنا نمسكه من ايده اللي بتوجعه. قالوا طيب نيجي يا سيدي يا فرعون ونجتمع، بس خد على بقى، خد عشان يديك كيف كانت الحياة هناك. قالوا له أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين. إلا ده معنى ذلك أنهم بيشترطوا كده أنهم استغلوا الإيه؟ استغلوا الموقف. ومعنى ذلك أن كل الشغل بتاعهم كان زفلقة تسخير، فيش حد ياخد أجر، كله يجي ابن هرم اعمل مش عارف ايه اعمل ايه، ما فيش حرام. بدليل أنهم قالوا بقى خدوا الفرصة وقالوا ايه؟ أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، وتبقوا مقربين، لانكم هتحافظوا على مين؟ هتحافظوا على الملك، وتبقوا من البطاله بقى المستفيده اللي ايه؟ المنتفعه. بيشحذ همتهم علشان يبادروا الى ابطال مساله موسى واستقرار فرعون على ما هو عليه، ما دام هيجي لهم ايه؟ ما يجي لهم حاجه من العز جالس، ما هيبقوا مقربين بقى. فلما جاء السحره قال لهم موسى، ديك اللقطات ديك حديث ايه في الوقت، عشان تفهم ان كل تكرير قصة لها ايه، لها لقطة جالة. قال موسى ألقوا ما أنتم ملكون. في قصة في موضوع تاني، انت تلقي الاول ولا احنا نلقي الاول، مش كده؟ اما ان تلقيه واما ان نكون نحن الايه الملكون. ألقوا ما أنتم ملكون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. انت عارف الحكاية بتاعت النصر بالرعب او الهيصة اللي بيعملها المصارع على المصارع، المصارع على المصارع ساعة ما بيدخل عليه يعمل له ايه؟ هوسة كده ومش عارف ايه بيده يعمل ايه؟ بده يضعف معنوياته. اهو ساعة ما جوم كده موسى بقى قال ايه عرفوا القوا. فلما قال لهم اللي جيتوا به السحر، يعني انا عارفه كويس، جاي مقبل عليه وان انا عارف، كل يقول مقبل عليه وعارف ان ما جئتم به السحر، يبقى الله اعلمه انك ستصنع حقائق وهم يصنعون تخيلا، وهم يصنعون تخيلا. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر. الذي جئتم به هو ده اللي اسمه ايه؟ السحر. وما دام ما جئتم به السحر يبقى ان الله سيبطله. ليه؟ لان ربنا مش هيدي منه، هيدي ايه؟ حقائق. ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يحق الله الحق بكلمه. قال لك ايه؟ ولان المساله لا تكلف الله علاجا للاشياء، ده المساله كلمه كن، بس كن فيكون. وكن فيكون دي برضو يعني طويله شويه، ده مفيش اكثر عباره من دي عند البشر. اكثر عباره عند البشر ايه؟ كن. انما هي ما بتاخدش كن، لان الكاف برضو لها مقطع ولها مطلع ولها زمن ولها، والكاف والنون. انما امره اذا اراد شيئا ده بقول أن يقول

اهو قال ده قبل ما يقول كون يكون ده بيقول له مش بيقول له ولا لا ان يقول له يبقى الامر المراد مقول له كن يبقى قبل كن ولا لا ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الله لانه هو جاي علشان يعمل ايه ده علشان المجرمين انفهم يجي في الرغام عشان يريح العالم من اضلالهم ومن ايه ومن مفاسدهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ليه على خوف من فرعون وملئهم أن يفترهم إذا كانوا السحرة اللي هم العدة المقابلة لإبطال عمل فرعون أمنه بقى كان الناس اللي من السحرة كان يبقى من باب أولى ولا لا ولذلك قال لهم هو أنتم بتأمنوا قبل أن آذن لكم برضو لسه الألوية عتشة في دماغه فما آمن لموسى إلا ذرية كلمة ذرية دي تفيد الصغار يعني أم قال لك ليه لأن الصغار عادة لسه ما عندهمش خميرة من الفساد اللي موجود لسه برضو لا إيه رأسهم خالية شوية من الناس ولسه ما وصلوش إلى مرتبة السيادة اللي يحرص عليها ومع ذلك آمنوا برضو على خوف من إيه من فرعون وملئه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف كلمة على تفيد الاستعلاء على الفرس على الكرسي يبقى المستعلي والمستعلى إيه عليه المستعلي متمكن من المستعلى عليه طيب هم بيبقوا على خوف ولا الخوف عليهم ولا إيه على خوف دي أم قال لك إيه لأن اللي على هو اللي يبقى حريص على التمسك اللي على هو اللي حريص على الايه على التمسك كأن اللي راكب فوق اللي هو على ده عايز الايه ده تملي يبقى ايه موجود لانه هو اللي حامل عنه ايه عامل عنه الايه حامل عنه الايه لكن في معاني الاستعمال تأتي على بمعنى مع هي برضو على الاستعلاء هي برضو بتدي معنى معه لان ما دام مستعلي يبقى معاه ولا مش معاه بس معاه على هيئه الايه على هيئه التمكن والعلو الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه على حبه اي مع يطعمون الطعام مع حبه ولما حرف يقوم مقام حرف يبقى فيه علة بعدنا الحرف ده وجبنا دي ليه أم قال لك برضو علشان الاستعلاء والمستعلى عليه لما جه مثلا يقول ايه لأصلبنكم في جذوع النخل طيب هو هيصلبهم في الجذوع ولا يصلبهم على الجذوع ده بيصلب على يبقى أكنه شال ايه شال على وحط مين حط فيه أم قال لك ايوه العلماء لما يجي يفسروا يقول لك ولا أصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل اسكت نقول له لا العباره ما هي سليمه لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا شديدا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه هات عود كبريت وحطه على ايدك كده على صبعك وبعدين اربطه بحبل كل ما تشد الحبل قوي الكبريت يروح فين يغوص في قلب الصابع لحد ما يكاد يستوي مع الايه يبقى انت ما صلبتوش على الصابع ده انت اكنك صلبته في ايه في الصابع يبقى شدة الصلب تخلي المصلوب يدخل في مين يبقى لما تقول لا أصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل وتسكت يبقى كلام مش سليم تقول له لا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل تصليبا إيه قويا شديدا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه كذلك على خوف أو يطعمون الطعام على حبه لكنهم هم المستعلين على الحب عشان الحب يوديهم زي ما هم عايزين يبقى مين اللي بيعين يبقى الحب هو اللي بيعمله
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. طب كان أن يفتنهم، شوف هنا بقى الضمائر شوية بإيه؟ على خوف من فرعون وملئه، الكلام كده مش كده ولا لا؟ أن يفتنهم يبقى الكلام ماشي، قال لك ماشي عندك أنت، إنما عند المتكلم الحق الأعلى ده لا معاني تانية. على خوف من فرعون، وهو فرعون بيخوف بذاته ولا باللي حواليه؟ بالزبانيه بتوع الفاجر اللي كانوا بيجوا الفاجر دول، هو تعالوا حدش بيخوف بذاته يقول، وبيخوف بالايه؟ باللي حواليه. يبقى الخوف مش من فرعون، لان من فرعون ما بيبشرش عمليه التعذيب ولا الاله، انما اللي بيبشرها مين؟ الزبانيه بتوعه. يبقى على خوف من فرعون مطمور في فرعون اللي يخاف منهم، اللي هم مين؟ اللي هم الزبانية. شوف بقى الإشارة بقى على خوف من فرعون إيه؟ وملئهم، يعني من شيعة، على خوف من شيعة فرعون أو من زبانية فرعون وملئه وملئه. وبعدين قال إيه؟ أن يفتنهم. طب ما يقول أن يفتنوهم، ما المسألة تمشي بقى تاني كده، يقول لك لا ده لازم دي لها ملحظ ودي لازم ايه لها ملحظ. ليه؟ لانهم لم الزبانيه لا يصنعون الاشياء لشهوه عندهم هم، وانما يصنعون الاشياء لشهوه عند الاول، فتبقى الفتنه جايه من مين؟ يبقى جايه منه هو. يبقى الضمير بيجي مره هنا عشان يبقى جمع، ومره هنا يبقى ايه؟ يبقى مفرد. دليل على ان لو اللي بيتكلم بشر تفوت عليه، لو كان اللي بيتكلم بشر يقول لك على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، إنما اللي بيتكلم مين؟ الحق سبحانه وتعالى. لما أراد المفسرون أن يفسروا ما صدق الذرية قالوا امرأة فرعون اللي هي أسي، ودي عادة تبقى تبيعة لله، والخازن لفرعون وامرأة الخازن وماشطة فرعون والذي آمن من قوم موسى وكتم إيه؟ وكتم إيمانه، كل هؤلاء. وما الذي منعهم أن يبادروا إلى الإيمان بموسى والإسلام لله؟ قال لك لأنهم يخافون من عذاب فرعون، لأن فرعون جبار وعالم في الأرض، فإذا ما رأى إنسان يخدش الألوهية المدعى له لا بد أن يبطش به بطشة فاتكة. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون. قلنا على هنا بمعنى مع الخوف من فرعون وملئهم. قلنا ان هنا الضمائر خوف من فرعون ادي واحد، ملئهم عاد الجمع مع ان كان الاصول يقول وملئه، وبعدين ان يفتنهم يقول ان يفتنوهم، يعني يجيب ملئه يجيب مفرد ويجيب علنا. الضمائر حين تأتي في كلام الناس العاديين قد توجد غفلة في الأساليب، فلا يلتفت الناس إلى مناط الانتقال من ضمير إلى ضمير، ولكن المتحقق في اللغة يعرف مناط تغيير الضمائر، وإن خالفت السياق السياق الآخر يتطلبها بلاغة. وضربنا لذلك مثلا بأن الحق سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إيه؟ إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قالها إمتى دي؟ قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع إن طائفتين اتنين مسمى، كان الأصول يقول إيه في التعبير الأدائي؟ اقتتلتا اقتتلتا، يبقى اتنين. قال لكن قال إيه اقتتلوا؟ قال لك لم تفطن، إلى أن كلمة طائفة وإن كانت مفردة اللفظ إلا أن مؤداها جماعة، مؤدى الطائفة هي مفرد في اللفظ لكن مؤداها جماعة، فلما يكون طائفة أدي جماعة والطائفة الثانية أدي جماعة يبقى اقتتلوا ولا اقتتلتا؟ يبقى اقتتلوا. وأيضا فإن أمر القتال إنما يتعلق بالرؤوس الذين يمثلون الطائفة والرؤوس الممثلين للطائفة، لكن إذا وجد القتال مش طائفة بتمسك سيف كده وتضرب في الطائفة الثانية، كل واحد بيقابل اللي ايه اللي يقابله، تبقى قتال افراد ولا لا؟ يبقى الدخول على القتال قتال رئاسة، الرئاسة تقول نقاتل، الطائفة دي لها رئيس يقول نقاتل.

قاتل، والطائفة الثانية يبقى طائفتين، لكن في ساعة القتال أفراد يختلطون وهذا يقاتل إيه؟ هذا. طيب وإن طائفتان من المؤمنين اختلطوا فأصلحوا. لا كان بقى القياس ما دام اقتتلوا قل فأصلحوا بينهم، الرجع تاني وقال فأصلحوا إيه؟ قال لك لأن الصلح في الجيوش لا يكون بين فرد ولا فرد، وإنما يكون بين الممثل للجماعة والممثل للجماعة، طائفة وطائفة، دولة ودولة، رئيس ورئيس، مش مرؤوسين. إذن فالضمير ينتقل من شيء إفرادي إلى تصنيع إلى جماعة حسب الإيه؟ حسب السياق. هنا على خوف من فرعون كان السياق العادي يقول لك إيه؟ إيه؟ وملئه. قال لك وملئهم، أم قال لك لأن فرعون لا يباشر مهمته بنفسه، وفرعون بيقتل الأبناء ويذبح الأبناء ويستحي النساء، ده الملأ بتوعه هم اللي بيعملوا، فكأن على خوف من فرعون أي من ملئه، من ملأ فرعون الذين يأتمرون بأمر فرعون، يبقى إيه؟ يبقى لازم ملئه، والجماعة اللي حواليه يبقى إيه؟ ملئه. وبعدين أن يفتنهم، رجعنا تاني لمين؟ لإفراد الايه؟ لإفراد الضمير. ليه؟ لأن التعذيب إنما يصدر من الأمر الايه؟ المباشرة، فإن نظرت إلى الأمر الأعلى يبقى هو واحد، وإن نظرت إلى المباشر لعملية العذاب يبقوا ايه؟ يبقوا جماعة. والأمر واضح لأن فرعون عال في الأرض، عال في الأرض، عال يعني ايه؟ مستكبر، متعالي، جبار، قاهر، طاغية، فلهم حق يخافوا منه. ليه؟ لأنه بيعذب عذاب إيه؟ عذاب أليم قوي، فلهم حق إنهم إيه؟ يخافوا منه. إن فرعون لعالم في الإيه؟ في الأرض، وإنه لمن المسرفين. المسرف هو الذي يتجاوز الحدود. قال لك من الجائز أن يتنمر فرد بشري على أفرادنا البشر، لأن الجنس يجمعهم، انما ده هو مسرف في انه تجاوز المرتبه دي وتعالى على مين؟ على الله، وادعى الالوهيه. يبقى في اسراف بعد كده، ايه عايز يعمل ايه اكثر من كده؟ ده ادعى مين؟ انه لعالم في الارض، علو بشر طاغيه على بشر مستضعفين، وهو من المسرفين لانه اخذ حق مين؟ ده اخذ حق الالوهيه وقال انا ربكم الاعلى، اليس لي ملك مصر وهذه ما علمت لكم من اله غيره. يبقى مسرف ولا مش مسرف؟ يبقى إذا مسلم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. الله هنا شرطين، احنا عارفين ان ايه للشرط، ان ذاكرت تنجح. قال فرعون يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، ادي شرط. الجواب بتاعه ايه؟ فعليه توكلوا. ده كلام سليم، اسلوبه شرط وايه وجوابه. ان كنتم امنتم بالله، ايمانكم بالله ده يخليكم تعملوا ايه؟ فعليه توكلوا، ادي جواب الشرط. فياتي بشرط اخر ان كنتم مسلمين. الله، اكن فيه شرط الاول وفيه شرط الاخر وفيه جواب في الوسط. قال لك ده اكيد برضه عايزه يعني تشوف الاسلوب ازاي، مين اللي بيتكلم؟ ربنا. قال لك إذا كان مثلا التلميذ خالف أوامر المدرسة في شيء وفصله الناظر مثلا، وبعد ذلك قعد وترجوا له علشان يجي، قال لي يقعد أسبوع وبعدين يجي، قال له إن جئت يوم السبت القادم قبلتك إن كان معك أبوك، إن جئت يوم السبت القادم إيه؟ قبلتك إن كان معك أبوك. يبقى أكن الشرط المتأخر ده هو شرط في الشرط الأول، يعني إن جتني وما معكش أبوك ما ينفعكش المجيء. يبقى إيه؟ إن جاء أبوك معك قبلتك. يبقى إذا وجد شرطين اثنين، شرط في أول الكلام وشرط في آخر الكلام، يعلم أن الشرط في آخر الكلام يجب أن يقدم، بأنه شرط في الشرط. ما هو قال إن إيه؟ إن جئتني يوم السبت قبلتك، أدي الشرط، بس له شرط إن يكون أبوك إيه؟ معاك. يبقى إذن الشرط الأخير ده شرط في الشرط الأول، أو هذا هو الأسلوب. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا،
إن

كنتم مسلمين، يبقى مرة يبقى آمنتم بالله لكن ما انتش مسلمين. ليه؟ قال لك الإيمان عملية وجدانية قلبية، لكن الإسلام عملية ظاهرية بتنفذ تعاليم الإسلام. مرة ينفك عن بعض، واحد يبقى مؤمن بإله ومش عارف إيه وبعدين ما ينفذش الإسلام، ومرة واحد ينفذ الإسلام نفاقا عن غير رصيد للإيمان. ولذلك بنقول آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وإيه؟ قالت الأعراب إيه؟ آمنا. نقول لهم لا، أنتوا ما آمنتوش، لأن الإيمان ده عملية إيه؟ قلبية. ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا يعني بتصلوا بنصلي قبل منكم، نيجي في الصف الأول نزكي نقول لا إله إلا الله، نقول لا إله إلا، يبقى أنتم عملتم العملية الإيه؟ الظاهرية، إنما الإيمان لسه ما دخلش قلوب. فلنصهل إن كنتم آمنتم بالله عليه توكلوا. مجرد الإيمان تتوكل، ده التوكل ده مطلوب الإيمان، مطلوب الإيمان ده بنسميه الإسلام. يعني أسلمت زمامك في كل أمر إلى من؟ إلى من آمنت به. يبقى إذن إمتى بقى إيمانك ما ينفعش إلا إذا كنت إيه؟ أسلمت. يبقى أكن العبارة الحلقة، إن كنتم مسلمين في إيمان مع إيمانكم يبقى توكلوا على الله، إنما إن كنتم بس مؤمنين ولا أسلمتوش الزمام في التكاليف إلى الله تفعل ولا تفعل يبقى ما ينفعش هذا التوكل. يبقى إذا رأيت أسلوبا فيه شرط تقدم وجواب جاء بعد الشرط وشرط آخر بعد الجواب، فاعلم أن الشرط الأخير هو المقدم، لأنه شرط في الشرط الأول. يبقى التوكل مش هينشأ إلا بإسلام مع إيمان. فقالوا على الله توكلنا. يبقى استجابوا ولا لا؟ يبقى معنى ذلك بقولوا احنا مؤمنين ومسلمين، على الله توكلنا. هنا في قصة نوح إني توكلت على الله، مش كده؟ قال على نفسه. إنما قصة موسى قال إيه؟ هو متوكل وطلب من القوم أن يتوكلوا، وأيده القوم على التوكل. يبقى كلها واخدة المراحل ولا لا؟ الداعي نوح قال كده، إنما ده قال إيه؟ وطلب من القوم أن يكونوا كذلك، وأجاب القوم إلى ما طلب موسى. فقالوا على الله توكلنا. واحنا قلنا اذا تقدم الجر والمجرور يبقى فيه قصر او فيه حصر. على الله توكلنا اي لا توكل لنا على سواه، انما لما يقول انا توكلت على الله في المساله دي وعليه هذه برضه بالسببيه، يبقى ينفع العطف ولا لا؟ لكن على الله توكلت ما يجيش حصر ابدا، على الله توكلت فقط وحده، اسمه اسلوب ايه؟ اسلوب قصر. قصرت التوكل على الله بحيث لا يتجاوز التوكل إلى غير الله، لكن قلت على الله توكل يصح أن تعطفه على الله، توكلت على الله وعليك كسبب من الأسباب. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. أدي دعائهم بعد التوكل، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هنا الفتنة هي الاختبار. الناس بتفتكر ان الفتنة دي مذمومة، لا، المذموم في الفتنة نتيجة الفتنة. اما تيجي تعمل امتحان للطلاب ما هو ده فتنة، يعني بتختبرهم عندهم حصيلة علم ولا ما عندهمش حصيلة علم، يبقى الامتحان في ذاته ليس عيبا ولا يزم به، انما اللي يزم ايه؟ النتيجه التي لا تؤدي. فتنت الذهب يعني جبت الذهب ده عاده لما يبقى عيار 24 ما يصلحش للتماسك، يبقى لين قوي، فيقوموا يحطوا له معادن اخرى علشان تدي له ايه؟ شيء من الصلابه. لكن الشيء اللي من الصلابه ده مره يبقى نص قراص 24، يبقى ده عيار 23.5، 23، عيار 20، عيار 18، عيار 16. معنى العيار يعني فيه كل ما العيار يقل يبقى معناه الأجزاء اللي خائرة عن ذلك. فإذا أردنا أن نخلص سبيكة مما علق بها من المعادن الأخرى ماذا يصنعون؟ بس يحطوها في النار.

تلتفت تلاقي النار مطلعت فقاقيع. الفقاقيع دي هي الاجسام الغريبه اللي في الذهب، لحد ما كل المعادن دي تطلع من مين؟ من الذهب، ويبقى ايار 24. يبقى فتنت الذهب اي وضعته على النار لاختبره ان كانت فيه مواد غريبه تطلع ايه مثله ويبقى ايه ويبقى خالص. قال ادي الفتنه، الفتنه التي اللي قالوا فيها ربنا لا تجعلنا فتنه. يعني ايه؟ قال لك اما ان يكونوا فتنه يعني مفتونين بالغير، او هم يفتنوا الغير. يعني لا تجعلنا فاتنين ولا تجعلنا او لا تجعلنا مفتونين. ازاي؟ قال لك لان لما يجي فرعون ينتصر عليهم ويقسو يمكن يرتدوا عن الدين ويروحوا الى دين فرعون. يبقى هم بيقولوا يا رب ما تسلطش علينا فرعون بعذاب، احسن احنا نخاف على انفسنا ان نلين واننا نضيع. يبقى هم مفتونين ولا فاتنين؟ طب وان كان المعنى الثاني، قال لك طب يبقوا فاتنين. ام قال لك احنا لو لم نتبع ديننا التتبع الحقيقي اللي بيقول عليه ان كنا ايه مسلمين نبقى فتنه لدول. يقول لك ده دول لو كانوا على حق الكلام اللي بيقولوه والدين ده صح ما كانوش عملوا الاشياء البطاله دي. يبقى يا شيخ دينهم ولا صح ولا حاجه، يبقوا يصرفوهم عن مين؟ عن الدين. يبقى الفتنه جايه من مين؟ جايه من القوم الى اهل لفرعون وقومه. والفتنه الاولانيه جالها من فرعون لقومه او ايه؟ ولذلك سيدنا ابراهيم بجلال قدره في النبوه يقول ربنا لا تجعلنا فتنه للذين بقى ابراهيم الرسول هيبقى فتنه للكافرين. قال لك اه، لانه لما ما ينفذش تعاليم الله كما يجب ان تكون هذه التعاليم يقول لك قال لو فلح يفلح ليه. طب ما هو شوف عامل ايه ومش عارف ايه، يبقى فتنه. يخلوهم ينصرف ولا ما ينصرفوش؟ يبقى خلوهم ينصرف على الدين. ولذلك كان ابراهيم عليه السلام يؤدي الاوامر باكثر مما يطلب منه. ولذلك ايه واذ ابتلى ايه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أتمهن ليه؟ لأنه أسوة. إما تمهاش وعملها أمور سطحية كده يقول لك شوف يا أخوان اللي بيوعظ الناس واللي بيقول مش عارف إيه واللي بيعمل يبقى فتنة ولا مش فتنة؟ هم بقى إن كانت الفتنة في الأولانية بيدفعوا الفتنة عن نفسهم. طب وكانت الفتنة الثانية يفتنوهم دكام؟ يقول لك يا سلام، بقى مشغولين بأمر عدوهم. مشغولين بأمر مين؟ عدوهم. يعني خايفين لدكم يزدادوا فتنة ويزدادوا كفر وضلال. الله ده انشغلوا بأمر الغير عن أمر نفسهم، لأنهم خلوا ونجينا بعدين ربنا لا تجعلنا فتنة، وبعدين قالوا ايه ونجينا. يبقى انشغالهم بأمر الغير على معنى أنهم فاتنين مش مفتونين. فاتنين لأن احنا قلنا فتنة يا فاتنين يا مفتونين. فإن كانوا فاتنين للغير انشغلوا بأمر مين؟ انشغلوا بأمر عدوهم. ومن صالحهم أن يكون العدو داخلا في مين؟ داخلا في الإسلام، ولا تزداد فتنته حتى يعود إلى رشد الإيه؟ إلى رشد الإيمان. يبقى انشغل بإيمان عدوه قبل أن يشغل بنجاة إيه؟ لا يحلون أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ربنا لا تجعلنا فتنة، مع انهم قوم ظالمين برضه عايزين لهم الخير. ليه؟ قال لك لان الناس في عمق عداوتها اما يكون له عدو يوم يدعي عليه بالشر، يقولوا ده الذي اتعبك من عدوك الشر فيه، فمن صالحك ان تدعو له بالخير لان خيره حيتعدى اليه. انما الواحد منا من عمايه العداوه يعمل ايه؟ يدعي عليه، يقول له يا شيخ ادعي له بالهدى لان ده هو اللي ينفعك. حين يتعدى ايمانك الى عدوك فالنفع راجع اليه. ليه؟ قال لك لانك حين تؤمن نفعك راجع الى عدوك. ومتى تنتفع انت؟ حين يؤمن عدوك. لان حين يؤمن عدوي يبقى نفعه يجيني. يبقى اذا الايمان من مصده انه بينفع حين يتعدى الى مين؟ حين يتعدى الى الغير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقلنا قوم الظالمين الظلم ده أشياء كثيرة، ظلم في القمة إن الشرك لإيه؟ لأن الظلم في معناه
انك انت تاخد حق الغير وتديه للغير. فقمة الظلم ايه؟ انك انت تاخد الالوهية من الله وتديها لمين؟ لغير مستحق. هذه قمة الظلم، القمة العليا. وبعدين تظلم مثلا في الكبائر، وبعدين تظلم في الصغائر. يبقى اذا الظلم له ايه؟ له مراحل. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. كلمة نجنا يعني اجعلنا بنجوة. ايه اجعلنا بنجوة؟ ايش معنى النجوة دي؟ ام قال لك لان اللي كان يخيف الاقدمين سيل الماء، ساعة الماء ايه ما تيجي يوم ايه اللي يخليه ينجو منه؟ انه يطلع على حتة ايه؟ على حتة عالية. فنجينا يعني اجعلنا بنجوة، اي بمكان مرتفع. في دي اصل النجاة من ايه؟ من حكاية الطوفان. من حكاية مين؟ الطوفان. ونجينا برحمتك. قال لك ايه برحمتك؟ ليه؟ ما هي الرحمة؟ قال احنا قلنا ان القرآن لما نزل يقول الله فيه ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء اذا وجد الداء، ورحمة بان لا يجيء الداء. يبقى رحمة يعني وقاية من ان يجيء داء، انما شفاء علاج ان من ان جاء ايه؟ ان جاء الداء. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. بعد الحكاية دي والصراع اللي حدث، أراد الله أن يكرم قوم موسى وموسى، فقال وأوحينا إلى موسى وأخيه. وأوحينا إلى موسى لأن احنا قلنا الأخ بقى إيه؟ بقى رسول وياه. ولذلك القرآن لما قال في آية إنا رسولا وإنا رسول، إنا رسول، يبقى هنا الوحي يجي لمين؟ للاثنين. ايه الحكايه بتاعتي؟ قال لك ساعتها يختار الله نبيا رسولا علشان بيكون تكوينه على انه رسول، ويكون تكوينه على ان الفطره بتاعته تنطق بمراد الله، ما ينطق عن الهوى، بحيث يجي في الظرف من غير فكر ولا رويه يقول المطلوب منه. الله، إذا كان الخلق لما عملوا آلات ابتدأوا يعملوا الآلات يسموها ايه؟ أوتوماتيك. أوتوماتيك يعني ما حدش يدورها، هي بنفسها ايه؟ المادة الجامدة اللي هي جمادية ملهاش فكر ولا روية، الخالق من البشر يعملها ايه؟ أوتوماتيك، بحيث يجي على الساعة 9:05 ولا 9:06 ويروح ضارب الجرس. ومش بس يضرب الجرس، قد يضبطها في الوقت على انه يؤذن، يؤذن ولا ما يؤذنش، ويقول ويقرا قران ولا ما يقراش. وتقعد انت وانت نايم كده تلتفت تلاقي الساعه ماشيه ماشيه، هو بعدين هو الله اكبر، مظبوطه على الظهر، مظبوطه على العصر. الساعات دلوقتي كده تنظبط على الظهر، تنظبط على العصر، وبعد ذلك بعد ما تنظبط تيجي الوقت ده يروح ما ايه؟ ما يؤذن وقاري ايه؟ قران. الله، بقى الخلق من البشر حينما صنع آلة من الجمال استطاع أن يعبئها تعبئة صالحة لمهمتها، بحيث لا روية لها ولا شبل هي تفيلة من نفسها. الله، يبقى خالق الخلق ومرسل الرسل ما يركبهمش التركيبة اللي يجعلهم في كل ظرف من الظروف يقولون ما يتطلبه الظرف. يبقى لما قالوا أوحينا إلى موسى وهارون كأن الوحي شمل موسى في الوقت اللي شمل فيه إيه هارون، واللي هيقوله ده هيقوله إيه؟ ساعتين الاثنين ضبطهم أنا أوتوماتيك أهو الاثنين. وإحنا بشر، من الممكن إنها تلخبط وياي وتغلط على الأول. دي هتنفعنا في إيه؟ قدام الحكاية دي هتنفعنا في آية تانية جاية. وأوحينا إلى موسى وأخيه، يعني ساعة ما وجد وحي هنا وجد وحي هنا، بحيث إذا جاء موقف من المواقف يتكلم فيه موسى كما يتكلم فيه هارون. لأن الشحنة إيه؟ الشحنة وحدة. أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. بقى لما كان لهم الجو فرعون بقى غرق ومش عارف ايه، قال لهم بقى اقعدوا كده في مصر وبقى لكم بيوت. لكن حين فرعون انتهى وقتل

0: فرعون. هو فرعون اسم شخص ولا اسم وظيفة؟ فرعون اسم لكل من يملك مصر قديما، يبقى مش ضروري هو مين، هو تحتمس الأول تحسمس الثاني هو أخناتون، هو يبقى فرعون ايه هو الذي يحكم مصر. فهب أن فرعون هذا غرق، ما يجيش فرعون تاني برضه في الخلاصة، ما يتتاولت الأسر ويجي فرعون ويجي فرعون ويجي فرعون ويجي فرعون، يبقى برضه ما يأمنوش انهم ايه انهم يضطهدوا. والاضطهاد هنا يكون اشد وامر، لان اللي جاي خليفة لفرعون اللي مات هيبقى بايه، بعداوته لنبي جاء ليهدم جبروته وسأره لمن ايه لمن سبقه، يبقى العملية ايه مشحونة اكثر شوية. فالله سبحانه وتعالى اوحى الى موسى والى اخيه هارون ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. اذا اطلقت مصر فهمت الاقليم، احنا فقط جعلنا علم كلمة مصر دي قديما برضو علم على الاقليم وعلم على عاصمة الاقليم، فمرة تطلق مصر ويطلق منها كل الايه كل وادي النيل، ومرة تطلق مصر وتطلق ويراد بها الايه العاصمة، برضو لا نزال احنا نقول محطة مصر، محطة ايه مصر، ما هي مصر كبيرة قوي مش كده. فقال ايه ان تبوأ، التبوأ معناه التوطن، لانه اذا اتخذ الانسان وطنا عاما يبقى هو ده، ان ذهب الى اي بلد يرجع لمين؟ اللي اسمه الوطن اللي توطن فيه. كذلك البيت، البيت يروح في شغله في الغيط ولا في المصنع ولا في مدرسة ولا في، ويرجع يمين للبيت، اطوفه ما اطوفه ثم اوي الى بيت قاعدته لكاعي، يعني يعمل اللي يعمله بعدين يروح ايه. يبقى المتبوأ هو المكان الذي ينزل فيه الانسان وغالبا تكون فيه بيتوتته وأهله وعوراته وماله وإلى آخره. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل، تليفون 0

0: صفر سبعة تسعة خمسة 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن

فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.

فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله

تحيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم

أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من

كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا

منك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.

وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا

له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا.

نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل

بَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل

جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.

ذلك. وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن

آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا.

كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا

الرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا،

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل

بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر.

وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.

ما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما

غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي.

اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.

تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى

قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا

شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.

من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أن

إنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا.

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى

يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى.

بها، وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحي

ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.

جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري

قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي

به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري

قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،

قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقه.

ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.

يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً.

لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة

يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.

أولئك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

0: نتبع آياتك.
1: لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا

فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العالمين.

أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما

0: إله إلا أنا فاعبدون.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.